0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: خط واحد، مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

الأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.
1: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا،
1: فلسطيني بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

ثمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

0: عروره وغاوزوره لمين بتروح بزوره اسالها عني
1: ما نغني لا ما نغني
0: هو يا ام الشلحه الحمراء ويضحك عمره لا

كونوا دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا، بتوحد رسالتنا.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس منغطي حدا، احنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

0: الكريم. أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعين والمستمعات، في برنامجكم إياك نعبد عبر أثير إذاعة أمنة 24. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن حديث نبوي شريف عظيم. هذا الحديث الذي يبين حقوق المسلم على المسلم، ما أجمل وما أروع وما أحلى هذا الحديث الذي إن تمسكنا به وإن طبقناه كنا على الجادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المجتمع مجتمعا مترابطا متآلفا متكاتفا متحابا كما هو المطلوب منه وكما هو المراد منه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقوق الخمس، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه الحقوق التي هي حق المسلم على المسلم، والتي كما قلت في بداية كلامي إن كان المسلمون يتبعون هذا الحديث فإن جوا عظيما من الألفة والمحبة والتآلف والتكاتف تكون سائدة بإذن الله عز وجل. بل إن هذا الحديث هو معيار ومقياس لهذه المجتمعات، كيف هي وكيف هو ذلك الحب المزروع فيها، وكيف يمكن أن نقيس هذه الألفة المرجوة في هذه المجتمعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذا الحق أو هذه الحقوق بقوله صلى الله عليه وسلم: رد السلام. سبحان الله، والسلام يعني عند اللقاء يعني دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا هو قول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والمعنى هو نشر السلام والطمأنينة. وحينما يعني نتفكر ونتدبر في صيغة السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو أمن وأمان ودعاء ومحبة تبعث في القلب نوعا من الألفة التي يريدها الله تبارك وتعالى للمسلمين في هذه المجتمعات. لذلك يعني إلقاء السلام في أماكن العمل والمدارس يفتح القلوب ويقوي العلاقات. يعني السلام، ويعني باب السلام باب عظيم من أبواب الفقه. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والكبير والفرد على الجمع، والصغير على الكبير. كل هذه من الأمور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من سلم كتب له من الأجر كذا وكذا. لذلك من الحقوق التي لا بد أن تنشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر حديثا قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا يعني إنما هو دليل على أن هذا الحق من الحقوق هو أمر بالغ الأهمية، بالغ الأهمية، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه التحية هي تحية أهل الجنة وتحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا السلام الذي يخص به أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الدين إنما جاء لينشر هذا الفضل العظيم الذي يريده الله تبارك وتعالى لأمته، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان، آخر الزمان، إنما يكون من علامتها ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يطرح السلام ويفشى السلام ويرد السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
لما لذلك من تقوية الأواصر والعلاقات ويعني تحبيب القلوب وترغيبها وجعلها في في في في في طمأنينة عظيمة. وأنا ذكرت يعني بأنه حينما نتكلم عن صيغة السلام وأيضا من الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها من وحي هذا الحديث النبوي الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عيادة المريض. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ويعني حينما يكون لهذه العبادة العظيمة شأن ووقع وفضل ومكان بين الناس، سوف ترى لها أثرا عظيما. إذا تزاور الناس وزار الناس وعاد بعضهم بعضا في مرضهم وسقمهم، فهذا مما يعني يجعل القلوب متآلفة والعلاقات قوية، ولما في ذلك من تسلية وتسرية ويعني طمأنينة للمريض الذي يحتاج للأنس ويحتاج لرفع المعنويات ويحب أن يعوده الناس ويعني يزورونه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هذا الفضل العظيم لهذه الحقوق، ومن ذلك حق عيادة المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الجنائز. الحق الثالث اتباع الجنائز، يعني هو مقصود فيه المشاركة في تشييع الميت والصلاة عليه ودفنه، فهذا يحقق التكافل ويعني يذكر بالآخرة. يعني فيه فضلان وفيه يعني فائدتان. الفائدة الأولى أنه فيه مواساة لأهل الميت، وفيه يعني أيضا إقامة فضل وذكر ويعني أجر أن تمشي في جنازة أخيك، وذلك يعني كما قلت يسلي ويسري ويؤازر ويعزي أهل الميت، ويكون فيه يعني أثر عظيم طيب. وكذلك يذكر الناس بالآخرة، فإنك إن رأيت الميت مسجا يصلى عليه ثم يحمل ثم يدفن، فذلك إنما يجعلك تتذكر أنك لابد أنك تكون محمولا. فكما قيل: وكل ناع سوف ينعى وكل باك سوف يبكى. سبحان الله، يعني هذا من الأمور المهمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات هو الموت، وإنك حينما تتذكر الموت وترى أخاك الذي كان بالأمس معك أو صديقك الذي كان يعني في سفر معك مثلا، أو كنت معه في أمر أو في عمل أو زميل لك ثم توفاه الله عز وجل، تتذكر أنك لابد وأنك سوف تموت يوما، ولابد وأن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولابد وأن تحسن العمل مع الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن عملك ليراه الله سبحانه وتعالى ويحاسبك عليه، والله هو العالم العلام سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ومن الحقوق التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إجابة الدعوة. يا الله، إجابة الدعوة، يعني حينما يدعوك أخ لك أو يدعوك أو تدعوك أخت لك، فهذا يعني من الحقوق التي لا بد وأن تجاب. فهذا والله مما يعني يجعل الألفة والمحبة والقربة يعني أكثر وأعمق وأفضل وأحسن. يعني حينما يسألك أحد أو يدعوك أحد إلى وليمة أو إلى أمر معين فتجيبه، انظر إلى عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصيب القلوب والذي يجعل القلوب تلين ويجعل القلوب تتآلف ويجعل القلوب تتكاتف ويجعل القلوب تكون في محبة ووئام كما يريدها
الله سبحانه وتعالى لأمته لعباده، ويريدها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإجابة الدعوة من الأمور المهمة جدا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك بحضور الدعوات والولائم إن لم يكن فيها معصية يعني بالتأكيد، فهذا يقوي الألفة ويجبر خاطر الداعي يعني. فهذا من الأمور المهمة جدا كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا آخرها تشميت العاطس. تخيل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ركز على بعض الأمور التي فيها يعني فيها أثر وفيها فضل وفيها يعني مكانة وفيها ما فيها من من من من إجابة لهذه الدعوة، هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تجعل هذه الأمة متآلفة متكاتفة. هذه قضية مهمة جدا. فحينما يعني تشمت العاطسة فهذا من الأمور التي تجعل هذه الأمة مختلفة، أمة متميزة، أمة متمايزة، أمة بشريعة فضلى، بشريعة عظمى، بشريعة كبرى، بشريعة لا تريد مني ومنك إلا أن نكون يدا واحدة على قلب واحد بهم واحد. يعني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، وانظر هذا الحديث وانظر إلى مغزاه وانظر إلى المراد منه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله، لا يؤمن أحدكم، يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال إيمان المرء إلا إن كان يحب لغيره ما يحب لنفسه. وهذه والله قاعدة إسلامية نبوية شريفة عظيمة كبيرة، لا يمكن أن نتجاوزها ولا يمكن أن نغفل عنها. هي أساس حل المشكلات، هي أساس حل المعضلات، هي أساس تجاوز الخلافات، هي أساس المحبة والتآلف. هذه القاعدة النبوية التي إن طبقناها، لك أن تتخيل مجتمعا بهذه الصفة، فقط هذه الصفة، كيف يمكن أن يكون حالنا في الشارع، حالنا أثناء السياقة، نعطي الحق، نتفضل على من يريد، لا نؤذي غيرنا، لا نتجاوز، لا نزعج. تخيل أن تكون هذه القاعدة في عملنا وفي وظائفنا وفي جو العمل الذي نعيش فيه، في جو الزمالة، كيف يكون؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يكيد أحد لأحد، ولا يضمر الشر أحد لأحد، ولا يمكن أن يخدع أحد أحدا. طب تخيل أن تكون هذه القاعدة في الأسواق بين البائع والمشتري وبين التجار أنفسهم، تخيل. نعم، هذا من أعظم الحقوق، بل من عناوين هذه الحقوق هذا العنوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيل كيف تكون علاقاتنا مع جيراننا، علاقاتنا مع أزواجنا، علاقاتنا مع زملائنا، مع غيرنا، إن طبقنا هذه القاعدة النبوية الشريفة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. لذلك يعني من أكثر الأمور التي يعني كانت وما زالت لها أثر ملموس ومحسوس تطبيقك لهذه القاعدة النبوية الشريفة، التي سوف ترى باليقين وبلا شك أثرها، بل إن سارعت فيها وإن كنت مبادرا فيها فإن هذا يحمل غيرك على أن يطبقها. فإن كنت ممن
يبث ويطبق ويؤدي هذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. تسلم على غيرك عرفت منهم أو لم تعرف، تشمت العاطس، تجيب الداعي، تمشي في الجنائز، ويعني احنا قلنا ايضا في حق خامس، اللهم صل على محمد، يعني تشمت او عياده المريض، نعم، يعني هذه كلها من الحقوق التي لا بد من تطبيقها ولا بد من افشائها ولا بد من نشرها. والله عز وجل قال انما المؤمنون اخوه. انظر كيف ان الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يريدون أن يزرعوا فينا، في هذه الأمة، في هذا المجتمع، في المسلمين، هذه المعاني العظيمة التي والله لا تشرى بمال ولا تشرى بكل كنوز الأرض لو انفقت. فحينما يكون هذا الموضوع وهذا الأساس وهذه القواعد هي نبراس حياتنا وأساس تعاملاتنا، فإن ذلك له ما له من أثر واضح في حياتنا ومجتمعاتنا. ألفة، محبة، مودة، تآلف، تكاتف، كل ذلك أثر هذه القواعد التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، قول الله تبارك وتعالى يريد لعباده أن يكونوا إخوة في الدين والعقيدة، أخوة في المنهاج، أخوة في التعامل، أخوة في الزمالة، في كل أمور حياتهم. ودائما نذكر بالقاعدة النبوية الشريفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، لذلك يعني حينما نرى هذه التوجيهات التي أخبر بها رب الأرض والسماوات والتي قال بها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك يعني يبين بأن المراد والمقصود والمبتغى من هذه الشرائع التي تنظم حياة العبد مع ربه، يعني قضية عباداتك، قربك من الله سبحانه وتعالى، توبتك من ذنوب ومعاص وأثام وخطايا وزلات، يعني تقربك من الله سبحانه وتعالى، هذه تنظمها العبادات، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وعلاقات الناس مع الله سبحانه وتعالى قضية مهمة. والأمر الثاني الذي يعني ينظمه ديننا الإسلامي الحنيف هو علاقة المرء مع غيره، سواء كان مسلما أو غير مسلم. علاقتك بالمسلم كيف تكون؟ وعلاقتك بغير المسلم كيف تكون؟ فالمسلم أيضا يحسن لغيره خلوقا، أديبا، فاضلا، متسامحا مع غيره، هذا شرع الله تبارك وتعالى. ولعل الحديث عن هذه المواضيع وهذه الحقوق يطول ثم يطول، ولكن لا نملك إلا أن نقول بأنه قد اقتربت نهاية هذه الحلقة، فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا محدثكم ثائر محمد قلالوة، ومن الهندسة الصوتية دنيا خالد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا بد من تذكيركم كما دائما بمتابعتنا عبر أثير إذاعة أمن 24 عبر الترددات التالية: بيت لحم ورام الله والقدس 94.2، الخليل 97.3، أريحة 107، غزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106، ودمتم بخير.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: الخدمة الوطني ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا
1: نحو إعلام مشرف.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

الصوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

قولي سيفا قولي درسا من دروسي.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. عمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام ومتابعي إذاعة أمن 24 على الترددات التالية: رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، الخليل 97.3، وغزة 97.3 أيضا، أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني الفلسطيني والذي تستمعون إليها كل أربعاء الساعة 11 صباحا. أرحب بكم أنا عبد اللدود النجار وزميلي عماد أبو بكر من الاستوديو، وأيضا من الهندسة الصوتية زميلتنا دنيا خالد. في حلقة اليوم سنتناول العديد من المواضيع التي كنا قد عرجنا عليها سابقا، والتي طبعا ما تحصل في كل صيف كحرائق المشاطب، حيث كان في هذا الأسبوع اجتماع ما بين وزير الحكم المحلي، وزير النقل والمواصلات، وزير الداخلية، مدير عام الدفاع المدني، ومدير عام الشرطة لبحث آلية قانونية لعمل هذه المشاطب ومتابعتها. طبعا أهمية هذه الآلية لتعزيز الرقابة المشتركة ما بين هذه الأجهزة ولضمان أمن وسلامة المواطنين من جانب، وحماية الاستثمارات من جانب آخر. نتناول أيضا يوم أمس أن طواقم الدفاع المدني حتى ساعات متأخرة عملت مع سلطة الطاقة، مع وزارة الحكم المحلي، مع وزارة الأشغال، وأيضا مع بلدية رام الله وبلدية القدس في حل مشكلة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي بالتناوب في محافظة القدس وعلى مناطق في رام الله بسبب تعديات خاطئة. عماد، يسعد أوقاتك. في البداية إذا ما بدأنا بالحديث عن اجتماع وزراء الداخلية والنقل والمواصلات والحكم المحلي طبعا مع مدير عام الدفاع المدني ومدير عام الشرطة لبحث آليات معالجة ملف المشاطب وتعزيز الرقابة المشتركة، أين تكمن أهمية مثل هذه الاجتماعات؟
1: طبعا عبد، يسعد أوقاتك ودنيا معنا من الهندسة الإذاعية. تكمن أنه أصبح هناك تطبيقات عملية، وأصبحت اللي كنا نحكي فيه عبد أنه موضوع المشاطب بده ليس فقط تدخل الدفاع المدني، ولكن تدخل منظومة الحكومة، منظومة الدولة، أن يكون عندنا أطر قانونية لعمل طواقم الدفاع المدني، وأيضا أطر تدخل سريعة لمنع التراخيص، للحد من التجاوزات، لأنه دائما إحنا عبد بنحكي في موضوع المشاطب أصبح هناك استهتار مبالغ فيه، فبالتالي هذا الاستهتار بنقدر إحنا نكبحه من خلال إجراءاتنا. أولا الموجود والمخالف يتم توقيفه عن العمل وإزالة هذه الاعتداءات والمخالفات والخطر اللي موجود. ثانيا اللي بده يعمل مشاطب جديدة يكون هناك إجراءات وقاية وسلامة عامة متينة بتكمن فيها إنه إحنا نبني بيئة فلسطينية آمنة بدون هاي الأحداث اللي كانت تحدث من خلال نشر المركبات ونشر الخردة وتصرفات خاطئة لأصحاب هذه المشاطب. عندما نتحدث عن هذا الموضوع عبد في تفاصيله وما أزعج الدفاع المدني وهو من سار في هذا الاتجاه من خلال الإجراءات، اولا انه هذه المشاطب هي بمساحات شاسعه، في اراضي شاسعه بنكون فيها برمي المركبات بشكل عشوائي بدون وجود خطوط مياه لمكافحه النيران، بدون وجود اجراءات وقايه وسلامه عامه كاسطوانات الاطفاء، هذا مهم جدا. ثانيا التصرفات نفسها عبد الخاطئه، انه احنا بنكون باشعال المركبه حتى نتخلص من الاسفنج، من الجلد، من المواد الزائده، حتى يكون صحيح. هناك هيكل حديدي يتم بيعه بهدف الربح. عندما نقوم اشعال عبد مركبه مثل هاي، اولا تصاعد الادخنه وغازات سامه في محيط كبير من البلدات والقرى، حتى لو كانت هذه المشاطب يعني في اطراف البلد، ولكن هذا الدخان يصل الى المنازل، يصل الى الاماكن التجاريه، يصل الى المحلات، تلوث بصري، تلوث بيئي، خطر على اصحاب الامراض التنفس الربو. ثانيا عبد هي شعلة نار، فبالتالي أصبحت بؤرة نار، أصبحت المشاطب سبب كبير من أسباب الحرائق اللي بتمتد الأعشاب، بتمتد الأشجار، بتمتد المنشآت التجارية خاصة في المناطق الصناعية اللي بنحكي عنها اللي بيكون فيها يعني بعض القطاع المركبات. وطريقة التكديس الخاطئة بتؤدي إلى انتقال النيران من هذه المركبات التي تم حرقها عمدا بهدف الاتجار إلى بقية المركبات، فبالتالي بتصبح النيران مشتعلة بشكل كبير. هذا بيستدعي عبد، ما هو كل الأمور بتصير يعني بخطوات بتؤدي إلى خسائر كبيرة. هذا يؤدي إلى أنه إحنا نستنزف جهود طاقم الدفاع المدني، نطلب إغاثة من شركائنا في الأمن الوطني، في الشرطة، في بالمجتمعنا المحلي، بتنكات التزويد، في الجرافات، في البواقر. كل هاي الأمور بتؤدي بتصرف بسيط خاطئ. فبالتالي فعلا يعني هذا اجتماع مهم جدا من وزير الداخلية ومنظومة العمل الكاملة ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام الشرطة حتى نخرج بقرارات تسير بنا إلى الحد من هذه الظاهرة. السبب الثاني عبد اللي بيكون في المشاطب هو تجميع النحاس، بتكون هناك في أسلاك كهربائية داخل هاي المركبات، فبتم تجميعها بشكل هرمي بشكل كبير وإشعالها للاتجار ببيع النحاس الخالص من البلاستيك. فبالتالي أيضا هاي النيران هي نيران بلاستيكية بتؤدي إلى تشوهات مواد مسرطنة، دخان سام، دخان بأثر على أصحاب الأمراض الربو والتنفس.
0: نحن نتحدث عن آلية تشاركية تضم وزارة الداخلية، وزارة حكم محلي، شرطة، دفاع مدني، سلطة جودة بيئة، نيابة عامة، ضابطة جمركية، وجهات رقابية محلية من المجالس وغيرها، كل ضمن اختصاصه القانوني. وأيضا سيكون هناك تنسيق وتكامل مؤسساتي في هذا العمل لضمان تنفيذ القرارات الحكومية التي ستصل إلى إغلاق بعض هذه الأماكن غير الملتزمة بشروط الوقاية والسلامة العامة. ربما تحدثنا في العلقات الماضية عن المشاطب وغيرها. نحن الآن في فصل الصيف، المخيمات الصيفية بدأت بكثرة، الدفاع المدني على سبيل المثال في كل يوم لدينا هناك أخبار عن تدريبات لمخيمات صيفية في عدد من محافظات الوطن. إذا ما تحدثنا أيضا عماد، ليس المخيمات هي التي يدربها، هي مخيمات تابعة لجمعيات ومؤسسات وغيرها. الشرطة لديها مخيم صيفي خاص بها، ربما في الأيام القادمة سيكون هناك مخيم صيفي خاص بالدفاع المدني. هذا يستدعي أيضا للقائمين على المخيمات الصيفية شروط سلامة، شروط وقاية يجب أن يتابعوها، تدريبات خاصة للأطفال للابتعاد عن المخاطر المختلفة.
1: عبد مهم جدا، خاصة انه هناك توجه لدى وزارة التربية والتعليم انه يكون هناك فاقد تعليمي نعوضه في المخيمات الصيفية.
0: صحيح.
1: وايضا هناك عبد النوادي الرياضية بتعمل بمخيمات في كل بلداتنا وقرانا، كذلك كل مؤسسات الدولة اللي بتعمل على العمل التطوعي والعمل المجتمعي، من زي ما ذكرت اخواننا في الشرطة، في الضابطة، في الدفاع المدني. طبعا لديه موسم يعني مخيمات منذ زمن كبير، لدينا مخيم الإطفاء الصغير، هو احنا بنستغل الفسحة الموجودة في الصيف بأوقات فراغ الأطفال حتى يكون هناك علم ودراية وقدرة واكتساب للمهارات لتعلم مهارات جديدة من علوم الدفاع المدني وعلوم الإطفاء والإنقاذ. وبالحقيقة عبد انه اصبح لدينا من خلال عملنا في المخيمات الصيفية الماضية، يعني من 10 سنوات و 15 سنة، اصبح لدينا اللي عمره الان 20 سنة و 22 سنة لديه معلومات كافية ما هو الدفاع المدني، كيف يتصل على الدفاع المدني، طبيعة عمل الدفاع المدني، كيف ممكن هو يتواصل مع الدفاع المدني، كيف ممكن يأخذ معلومات بتكسبه إنه ما يعمل الخطأ اللي بيؤدي إلى الحريق، والخطأ اللي يؤدي إلى حادث، والخطأ الذي يؤدي إلى وجود خطر واستدعاء الدفاع المدني. فبالتالي مهمة المخيمات الصيفية اللي بيحكي فيها الدفاع المدني وكل المؤسسات الأخرى، هو كل واحد بنكل علمه اللي بيفيد المجتمع، وهذا هي التشاركية اللي احنا بنطلبها خاصة مع الأجيال الصغيرة الصاعدة.
0: صحيح.
1: من خلال الترفيه.
0: صحيح.
1: فبالتالي هون داخل المخيم الصيفي مهم جدا انه احنا عندما نعطي هاي المعلومات في اوقات الذروة من الساعة يعني بعد الساعة 10:30، الدفاع المدني دائما يفضل انه تكون الانشطة داخلية، اذا كان عندنا هناك انشطة في الساحات العامة تكون بين الساعة 8 لساعة 10:30 ماكسيموم 11، لانه بيكون هناك يعني درجة الحرارة بتكون اعلى، الشمس عمودية، طبيعة جسم الاطفال هو ما يعني بتحمل الجهد الحراري اللي بتحملوه الكبار، طبعا يعني بالمناسبه هاي بنقول الله يعين عمالنا اللي بيشتغلوا في الساحه في المساحات يعني المكشوفه، الله يعين المزارعين اللي مضطرين يشتغلوا في اوقات يعني حاره، ولكن احنا دائما بننصح انه يكون هناك جدول للعمل ويعني تقسيم للساعات يعني العمل.
0: خلينا دعنا نكون حقيقيين عماد، يعني انا وياك حاليا من الاستوديو بنوجه رسائل للعمال او للمزارعين، بس فعليا الوضع اللي احنا بنعيش فيه للاسف انه في بعض القائمين او مسؤولين اصحاب هذه الاعمال ما بتطلعوا على هاي القصص انه ضربه شمس او جهاد حراري هدفه الاول والاخير الربح، وانه ينهي المشروع تبعه في اسرع وقت ممكن، فبالتالي بتسجل عندنا حالات اصابات، ومش شرط انه العامل ينصاب بضربه شمس او جهاد حراري نتيجه تعرضه او نتيجه عمله في الساحات المكشوفه، بجوز يصير عنده عدم تركيز، قلة التركيز تؤدي إلى سقوطه عن علو فبالتالي إصابات خطيرة أو وفاة، قلة التركيز بتؤدي إلى أنه ما يقدر يسيطر على المواد اللي بيستخدمها معدات القطع الخاصة بالحديد فيكون هناك إصابات وإصابات خطيرة قد ينتج عنها ربما قد تصل لحالات الوفاة. فبالتالي الرسالة هنا أنه إحنا كأصحاب أو كأصحاب أعمال أو كمسؤولين عمال إن نراعي ظروف هذا العامل، نحن نتحدث عن درجات حرارة عالية، إحنا ما بنقول لك إنه تيجي تقعدهم ساعتين أو ثلاث ساعات الضربة، لا قدر الإمكان إنه كل فترة تتأكد إنهم ما بضلوا على طول الوقت تحت أشعة الشمس، هذا بالنسبة لعمال البناء. المزارعين بجوز قصتهم تيجي أخف لأنه بقسموا طبيعة عملهم لقسمين، قسم في ساعات صباح الباكر على ما أعتقد اللي هم ببلشوا من الساعة 5 الفجر من أول ما يشك الفضاء لحد الساعة 7-8، والدور الثاني بيكون بعد العصر أو في ساعات الغروب، فبالتالي يعني نوعا ما بتكون الأمور عندهم أهون، بس الخطر عندهم إيش؟ الأفاعي العقارب الحشرات السامة، فهذا بيتطلب أني أنا ألبس حذاء مغلق بشكل كامل. للأسف كثير مزارعين بتشوفه بيكون في الحفاية أو الشحاطة، فبالتالي بيكون خطر إصابة له أكثر. وأنت كمان في نقطة مهمة عرجت لها قبل قليل عن المخيمات الصيفية، أنه الدفاع المدني حاليا بيستثمر في الجيل من خلال أنه بعطيه بتواصل معاه من خلال تدريبات مختلفة. يوم أمس الدفاع المدني وقع اتفاقية مع مسرح نعم، هذا المسرح الموجود في محافظة الخليل، كان لدينا رئيس مجلس إدارة المسرح السيد إياد العطيات، وتم توقيع اتفاقية على تبادل التدريبات التي تتمثل بأن يقدم الدفاع المدني تدريبات للقائمين والمسؤولين عن هذا المسرح من جهة، تقديم تدريبات لمن يشترك في هذا المسرح، وفي المقابل هذا المسرح سيأخذ معلومات الدفاع المدني والنصوص التي يريد الدفاع المدني أن يوصلها لفئة الأطفال أو فئة المشاركين في هذا المسرح ويقدمها بطريقة أن تتعلم عن طريق القصة،
1: سكتشات مسرحية
0: يعني. سكتش مسرحي أو عن طريق قصص أو عن طريق أنه بيعملها بطريقة مسرحية. والنقطة الثالثة سيكون هناك أيضا فيديوهات توعية من خلال استخدام الدمى المحببة للأطفال، فبالتالي هيك الرسالة بتكون رسالة منها مشاهدة للطفل ومنها لعب ومنها رسالة بتوصل وبتضلها لاسكة في عقله.
1: مهم جدا عبد، وهذا اللي بنحكي فيه دائما احنا انه العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فبالتالي بنعود لطبيعة المخيمات الصيفية اللي هي بتكون في معظمها يعني التعليم عبر الترفيه، فانت صحيح. بتكون هناك تلعب الطفل ولكن بتوصل له معلومة، وبالحقيقة عبد يعني مهم جدا انه نشيد وبكل فخر بمدربي الدفاع المدني اللي اصبح عندهم بيمتلكوا قدرات وخبرات يعني بسنوات عديدة تعاملوا معها مع فئات المجتمع المختلفة، وخاصة احنا بنركز على فئة الاطفال وفئة ربات البيوت لانه هم مصدر الخطر الاول، فعندما توجه طفل عبد كان يحاول العبث بالقداحة بمسببات الحريق بغيرها، يحاول يشعل الستار في المنزل، يحاول يشعل اعشاب جافة في الخارج، وتنبهه بهذا الموضوع انه قديش خطورته، تعطيه قصص وتعطيه سيناريوهات لاحداث حدثت في مع الدفاع المدني في منازل اخرى ادت الى وفيات، فبتحكي للطفل انه اذا انت رحت اشعلت الستارة ممكن اخوك الصغير يكون موجود في الغرفة، تفقد اخوك الصغير، في نار هون اشتعلت، ومن خلال الفيديوهات والقصص اللي احنا بنخاطب فيها عواطف الاطفال حتى يكون عندهم قدرة على حمل علم الدفاع المدني ونقله لزملائهم سواء في المدرسة او في الحارة او في الشارع او نقله الى ذويهم في المنزل ليحكوا انه احنا اخذنا علوم بالدفاع المدني. ولكن زي ما ذكرنا عبد قد ما هي مهمة خلال ساعات الصيف، والأهل كلهم بيبحثوا عن أماكن يعني يعبوا أوقات فراغ أطفالهم خلال هاي العطلة الصيفية، لي يعني ينموا قدراتهم ويطوروا شخصياتهم. فمخيم الصيفي يكون هناك تعليم بالداخل بعد الساعة 11 مهم جدا، تقسيم الأدوار وعدم إرهاق الأطفال، وكذلك أنه يكون هناك دائما يعني داخل الأماكن اللي بتواجد فيها المخيمات الصيفية حقائب إسعاف موجودة، إذا صار أي حدث يكون هناك القائمين على المخيم والمعلمين ماخذين دورات في الدفاع المدني وفي الإسعاف الأولي يكونوا قادرين على التعامل مع الأطفال من ضمن لحظة الأوضة، لأنه بتعرف أنت التعامل اللي بدري مع الأحداث بيؤدي إلى تقليص خطورتها. فبالتالي إن شاء الله مخيمات صيفية بتكون يعني هادفة وبتعبي أطفالنا تعبئة وطنية واجتماعية، وبتخلي عندهم قدرات أكبر ومهارات أعلى، لا حتى يكون هناك جيل مستقبل يكون عنده العلوم اللي احنا لابد انه احنا نبني فيها جيل شباب، خاصة عبد في ظل هاي الاحداث اللي بنعيش فيها، وانت شايف يعني التطوع في فلسطين خاصة مع الدفاع المدني، واصبح الدفاع المدني يشار اله بالبنان في هذا الموضوع التطوع، انه احنا قدرنا في كل قرية وكل بلدة وكل مخيم نقنع جيلنا الشاب انه ينجذب للدفاع المدني، يتطوع ويعطي وقته، ياخذ معدات، يكون هو اول من يصل الى الحدث، ما بتفرج ولا بحكي انه قالوا دفاع مدني، لا هو بيحمل معدات اللي اعطنا اياها، بيحمل التدريب اللي اخذه من طواقم الدفاع المدني، وبيذهب للحريق وبيذهب لمكان الانقاذ وبيذهب للي عنده خطر يحاول يساعد بهذا الخطر. فبالتالي الجيل الجديد ان شاء الله الاطفال اللي موجودين في المخيمات الصيفية عندما ياخذوا هاي المهارات ويكتسبوا وتعطيهم التعبئة الوطنية والمهمة، لما يكبر يصير 16 ل 18 سنة هو لحاله بيجي بيحكي لك انا حاب اتطوع بهذا الجهاز حتى يكون انا شريك لك في حماية الناس وفي بناء منظومة مجتمعية قادرة على حماية الناس.
0: عماد، يعني احنا دائما بنحكي في الامور اللي بتواجهنا اليومية، خليني اخرج شوي عن النص. في مباراة مصر والأرجنتين يوم أمس، يعني أنا شاهدتها في رام الله في منطقة الإرسال، فكان هناك تجمهر كبير من المواطنين ومن الفرحة والتشجيع. طبعا للأسف انتهت المباراة بطريقة إحنا ما كناش حابينها. الأمر اللي انتبهت له كديش إنه المواطن بيعبر عن فرحته بطريقة إيجابية، وهذا إشي ممتاز جدا عندنا. الكل ملتزم تقريبا بالتعليمات، يعني بدنا نقول في 10% لا
1: طبيعي
0: تقريبا 90% ملتزمين بالتعليمات، استجابة مع عناصر الأمن. الرسالة هون إنه في بعض الطرق اللي بتكون قريبة من مكان الحدث كانت مكتظة مغلقة بالمركبات، الشرطة كان يعني بتكون بجهودها هي والأجهزة الأمنية المختصة بإعادة فتح الطرق وغيرها. الرسالة هان لكل المواطنين في أي مكان تجمع أنت بتذهب إله، سواء انك تشاهد مباراة، سواء انك تحضر حفل عرس، سواء انك تحضر تكون بواجب عزاء، سواء انك رايح تصلي الجمعة، دائما للأسف بعض التصرفات هاي خاطئة عنا. اصحاب العرس خلص بحسوا انه طبيعي انه هو يسكر الطريق، يسكر مدخل البلد، يسكر وسط البلد، فيش مشكلة، احنا عنا عرس ومنا نفرح. هنا في خطأ كبير، انه في اي لحظة انا بحتاج مركبة طوارئ، سواء اسعاف سواء اطفاء سواء اي نوع مركبة طوارئ، مركبة بلدية، اي اشي بدي اياه، فانا راح احتاج زمن استجابة اطول. كذلك الامر في صلاة الجمعة اذا حكينا عنها، بتم اغلاق الطرقات دائما القريبة من المساجد في كل مراكز المدن، نلاحظ هذا الشيء، وهذا يؤدي إلى ظاهرة خطيرة في حال ما حصل هناك أي طارئ. رجال الإطفاء، رجال الإسعاف، الشرطة سيحتاجون إلى وقت أطول. فبالتالي يجب أن يكون هناك ثقافة بأن أنا سأذهب أقدم الواجب اللي علي، أشارك في الفرح اللي أنا مدعو إله، لكن بطريقة أني لازم أضع مركبتي على جانب الطريق، مش ضروري أني أصف مركبتي باب الحفل أو باب العزاء أو باب المسجد، بقدر أنا أصف السيارة بعيد وأصل المسجد لو مشيت لي 500 متر إيش شو المشكلة. بس للأسف بعض الثقافة الخاطئة الموجودة أنه أنا لازم أصف باب المحل اللي أنا رايح عنده، فهم بصير عندي كثافة سير، بصير عندي إغلاق لبعض الطرق، بصير عندي إعاقة لوصول الطواقم الطوارئ. فبالتالي هذا الأمر اللي إحنا منا نشتغل عليه، أنه قدر الإمكان يصير عندنا ثقافة إيجابية في هذا الجانب، ثقافة إيجابية في جانب السلام العامي بكل معطياتها. السلام العامي هي لا تقتصر على صندوق الإسعاف ولا تقتصر على أسطوانة الإطفاء، هي ثقافة يجب أن تبدأ بأنه أنا لازم أفسح المجال لغيري. في اليابان بعض الشركات، يعني قرأتها على الإنترنت، ما بعرف أنه المعلومة صحيحة ولا خاطئة، في بعض الشركات في اليابان الموظف اللي بيصل أول بصف مركبته أبعد مصف، لأنه الموظف اللي بده يجي بعده واللي بعده راح يكون وقت الدوام بلش، فلازم يصف قريب على أساس يصل على الدوام. فهي الرسالة إنه يفضل إنه إحنا قدر الإمكان نخلي مجال في الأماكن اللي إحنا رايحين عليها لأشخاص لحالة طارئة ممكن تصير في أي لحظة.
1: عبد، مهم جدا تنويهك للتجمعات اللي بتحدث بالتزامن مع المونديال، واحنا عايشين بواقع يعني الحديث، يعني اذا حدا بيسمعنا بيحكي الدفاع المدني بيحكي عن اجواء المونديال. نعم، يعني امبارح لما زميلنا عبد الودود راح شاف تجمعات المونديال وشاف في هنا خطر، احنا هون يعني بيكون عندنا تنبيه لاي خطر بيكون. ولكن عبد، المهم جدا انه كاميرات العالم كلها بترصد ردة فعل الفلسطينيين. امبارح كانوا يعني كاميرات بي ان سبورتس كانت في رام الله وكانت في نابلس وكانت في غزة الحبيبة.
0: فلسطين هي محور الكون حاليا،
1: فبالتالي متابعة الوطن العربي، متابعة الجماهير جميعها ووجود اللقطة على فلسطين في رام الله او في غزة او اينما كان، وكلنا في فلسطين كلنا يعني ارض واحدة، هناك يعني صورة حلوة بنظهرها لما احنا نكون قاعدين في اماكننا ومرتبين، وبكون عناصر الشرطة موجودين وشباب الدفاع المدني وشباب الهلال الاحمر وكل هاي الامور مرتبة، احنا بنعطي انطباع يعني جميل جدا انه هذا الشعب رغم كل اللي بصير فيه، رغم الحصار، رغم الدمار، رغم كل ما تعرض له، الا انه حاب الحياة وبده يعيش وبده يشاهد المونديال وبطريقة محترمة وبوجود الجميع. ففعلا عبد، تنويهك لفسح المجال بالشوارع لمركبات الاطفاء والانقاذ وكل مركبات الطوارئ، هذه ثقافة مهم جدا انه احنا نمتلكها. انت كصاحب، عزيز المستمع، صاحب مركبة، وعندما تأخذ قرار انك توقف مركبتك وتذهب للمكان اللي انت رايح عليه، سواء بيتك، سواء مكان عملك، سواء تجمعات كبيرة من مساجد، من اعراس، من تجمعات زي اللي نحكي عنها تجمعات المونديال، اتأكد انه مركبتك ما بتضايق حدا، ما بتضايق سيارة اسعاف. اتأكد انه لو حدا اصطف بجانبك او اصطف بقبالك ما بتسكر الشارع. فهاي الثقافة يا ريت انه احنا تزيد عندنا في ناس عبد كثير، يعني ما احنا من السواد الاعظم من شعبنا بيعرف، وحتى احنا كمجتمع فلسطيني عبد اذا بتسمع واحنا نكون على رمزون او بشارع سيارة اسعاف، الغالبية العظمى احنا ماش نحكي، وهذا المجتمع المثالي مش موجود عبد، لا بامريكا ولا بالسويد ولا بالدنمارك، مش موجود
0: المجتمع المثالي. التصرفات الخاطئة طبعا ما
1: بتتعمق. فلاحظ اذا انت بتكون في شارع عام وبتكون هناك سيارة اسعاف وبتعطي الصوت انه هناك حالة خطيرة، يعني اكثر من 80% بدي ابارك بيكون هناك اصطفاف على اليمين، بيكون فتح مجال في
0: في ناس. بس لازم احكيها، بقدرش انا في نقطة عماد بتلاقي سيارة ضارب فلاشر ولا يحكوا، مالوش خاص في الاسعاف، بس هذيك الاسبوع الماضي وانا مروح من رام الله على طريق الجلزون في سياره مرسيدس كانت هي سابقه الاسعاف، اسعاف زعك وهي سابقته، فقلت يعني يعني ممتاز الوضع، احنا نتكلم بصوره نسبه كل اسعاف. فهذا التصرف الخاطئ اللي هو اللي الشخص اللي بيكون لاحق سياره الاسعاف، يعني اول واحد تكون سياره ورا سياره اسعاف، بعدين بتلحق بصير سيارتين ثلاث جميعهم مع المريض عبين ما يصل الطريق اللي هو رايح.
1: فبيبنى يعني
0: نتمنى ان هاي برضو يعني هي مش تجربة عامة.
1: طبعا طبعا
0: انا تصرفات خاطئة،
1: بس والله يا عبد الغالبية انهم بحلف بالله انه الغالبية بيحترموا سيارة الاسعاف وبيعطوها مجالها، ولكن في عينات
0: صحيح
1: يعني
0: وغالبية كثير على الحواجز بلتزموا في الدور.
1: لا هاي على الحواجز ما مش كثير يعني. فعبد، مهم جدا انه من خلال برنامجنا قبل ما نتكلم موضوعنا الاخير نعطي رسالة للناس اللي بتروح على تجمعات المونديال، كون مرتب وخذ مكانك واعطي صورة وانطباعات جيدة،
0: خلص المونديال وروح اسبح،
1: لانه الانطباعات فعلا عبد المونديال طلع المونديال المشاهدات فيه للجميع، حتى رسالة مدرب مصر لفلسطين خلال المؤتمر الصحفي للأرجنتين، هناك مئات الملايين إذا لم يكن هناك مليار مشاهدة عبر مواقع التواصل، عبر اليوتيوب، عبر القنوات الرياضية اللي بتنقل الحدث، وهناك أكثر عبد من 230 صحفي كانوا في القاعة من 70 دولة. فبالتالي ما تستهين عبد بالمونديال وبالرياضة، هو رسالة وطنية أكيد وشعبية، وبنتشكر ومدرب
0: مثل ما قلت يعني في الأخير إحنا شعب بدنا نفرح، شو ما عملت شو ما صار بدنا نفرح
1: يعني، حتى عبد عن
0: الفرح نبحث عن الفرح ولو في خرم إبرة،
1: فسحة من الفرح بندور عليها. وحتى المواطن اللي في مصر، اللي في عمان، اللي في السودان، اللي في سوريا بدور وين الفلسطيني وشو وضعه. فبالتالي لما يكون القناة مرتبين مهم جدا. موضوعنا الأخير عبد، هناك اليوم مدير عام الدفاع المدني في بيت لحم توقيع اتفاقية نهائية مع إخواننا، مع أشقائنا في كوريا الجنوبية لدعمهم في بناء مديريات للدفاع المدني في جنين وفي أريحة، وهذه ثمرة يعني تعاون طويل مع كوريا الجنوبية والمنظمة الدولية للتعاون الدولي الكورية اللي هي كويكا. فبالتالي أثمرت هذه الجهود عن دعم كبير ببناء مديريات للدفاع المدني بمواصفات عالمية، بتكون هناك يعني تقدر تخلي طواقم الإطفاء والإنقاذ يعملوا في بيئة آمنة، خاصة إنه إحنا في أريحة وفي جنين المباني قديمة جدا من التسعينات ومهترئة، فبالتالي يعني حاجة ملحة في جنين وأريحة، وهذا رسالة للتطور وللنهوض وللعمل وللاستمرار في العمل والقدرة على العمل رغم كل هاي الصعوبات.
0: ومن هون عماد احنا من كل هم شركائنا في العمل الكوريين أنيوهاسيو. وطبعا أنا وإنت كان لنا تجربة ومشاركة في كوريا الجنوبية في سيول في بوسان، ورحنا زرنا مناطق وتعرفنا على آلية معالجة المخاطر، مخاطر الفيضانات. طبعا عندهم بصير فيضانات، عندهم بصير زلازل، عندهم فيضانات تقريبا بتحدث كل سنة بسبب الأنهار الموجودة عندهم. فتعرفنا على التجربة المتطورة جدا عندهم. واليوم نحن نتحدث عن دعم كوري وصل إلى إنشاء مديريات كما هو الحال في جنين وأريحة. بدأ هذا الدعم منذ العام 2010 بدورات تدريبية لطواقم الدفاع المدني، وامتد ووصل إلى العام 2019 حيث كانت آخر دورة تدريبية لطواقم كاملة، على أن سيكون في السنوات القادمة أيضا ضمن الاتفاقية الموقعة تدريبات عملية ونظرية للطواقم في كوريا، إضافة إلى الدعم الذي وصل إلى هذه المباني. وأيضا سنويا عماد يكون هناك مؤتمر لكل خريجين كويكا، وهو مكتب الدولي للتعاون الكوري الموجود في فلسطين. فيكون هناك اجتماع سنوي ويتم الاتفاق من خلال هذا الاجتماع على بعض الأمور. ودائما أو خلينا نتحدث ما نسبة 80% الدفاع المدني يكون له دور في هذا الاجتماع، ويكون هو عضو من الأعضاء المختارين ضمن المجلس الذي يشكل في كل عام. هذا جهد هو ضمن الجهود الخارجية التي يبذلها الدفاع المدني في الوصول إلى آخر ما وصلت إليه أنظمة الحماية المدنية العالمية. نحن اليوم نتحدث عن دورات متقدمة في الإدارة وفي كيفية معالجة مخاطر الكوارث في الإعلام الأزموي، ستكون خلال الفترة القادمة من نهاية هذا الشهر حتى نهاية هذا العام ستكون في رومانيا، وهذا يعكس دور العلاقات الخارجية لجهاز الدفاع المدني مع المؤسسات المختلفة.
1: ناشن زيارة مدير عام الدفاع المدني بنهاية شهر 6 لتركيا، وكان مع يعني بعده لاحقا كان هناك وزير الداخلية اللواء زياد حبريح، وكان هناك توقيع اتفاقيات مع وزارة الطوارئ التركية على تعاون جديد أيضا ومتجدد، هو يعني ليس جديد متجدد مع إخواننا في تركيا، حتى يكون هناك دورات تدريبية ومعدات
0: خاصة مع فريق البحث الإنقاذ الدولي قاد الخاص بالأتراك، حيث سيكون هناك عمل مشترك.
1: وكان لنا تجربة طبعا مع إخواننا التركيين في مساعدتهم في الزلازل اللي حدثت في سوريا وتركيا. إذا هذا يعني الوضع الدفاع المدني بالتعاون مع الأشقاء
0: والخارجي، نتحدث عن الجانب الخارجي
1: في إطاره وفي عمله المستمر،
0: وفي الجوانب الداخلية هناك شراكة مع الكل طبعا. الدفاع المدني هو فاتح أبوابه للجميع، من يريد أن يحصل على دورات تدريبية يتواصل. يعني أنت كمواطن اليوم اجتمعتوا 10 أشخاص 15 شخص قررتوا بكم تأخذوا دورة علوم دفاع مدني، قصتكم سهلة، يا بتتصل على الرقم 102 بتقولوا احنا من بلد الفلاني المنطقة الفلانية، هم بوصلوكم في مدير التدريب في المحافظة، يا بتصل أقرب مركز إلك، يا بتزور مديرية الدفاع المدني في المحافظة. وإذا ما كان في تعاون وما استجابوا لكش كلهم، احنا من طرف عبد الودود وعماد بكر في تعاون. طبعا هو مش راح، ما حد راح يقول لك لا، مستحيل يقول لك لا. انت كلهم انا من طرف اذاعة امين، انا بسمع برنامج ابشر وانا بدي دورة تدريبية. اي جمعية اي مؤسسة مجموعة ربات بيوت مجموعة اشخاص شباب بدهم يحصلوا على دورة علوم دفاع مدني
1: معدات كمان،
0: واذا انتم بدكم تنشئوا فرقة متطوعين مش موجودة عندكم في منطقتكم بتقدروا تنشئوها وبتحصلوا على الدورة التدريبية وبتاخذوا معدات مثل ما حكى زميلي عماد.
1: فهي الشراكة اللي بنحكي عنها عبد. وقبل ما نختم يعني انه حتى موضوع المشاطب اللي حكينا فيه عبد خلال الاسبوعين الماضيات، عندما يذهب الدفاع المدني في سياق احنا بنحكي بمنظومة عمل
0: ورسالتنا من هالعماد، اذا عندك مشطب وفي مشكلة مع الدفاع المدني مش عارف تحلها تواصل معنا على هيئة امن، خلينا نحل لك اياها.
1: طبعا يعني احنا بنقدر كل المواطنين ونسعى انه يكون هناك امن وامان وسلامة بدون اعتداء على حقوق الاخرين وبدون اضرار وبدون خسائر،
0: لا ضرر ولا ضرر
1: طبعا، وهو هي القاعدة الشرعية اللي بنبني عليها عملنا احنا كدفاع مدني. يعني لهون بتوقع انه حكينا بكل الاطار، وان شاء الله الاسبوع القادم يعني هناك حلقة مميزة عن الطاقة الكهربائية وغيرها،
0: العلاقة ما بين سلطة الطاقة والدفاع المدني. وحيث كان يوم هناك يوم أمس كان هناك عمل حتى ساعات فجر هذا اليوم. مستمعينا ومتابعينا الكرام، متابعي إذاعة أمن 24، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني. أشكركم، أنا عبد الودود نجار، زميل عماد أبكر، ومن الهندسة الصوتية الزميلة دنيا خالد. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل

0: وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا ولو شغلونا كما شغلونا لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر وعاد إلى بيتنا القمر وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد لكي لا يحب البلاد أحد. ولو قتلونا ولو شغلونا لعدنا غزاة لنفس البلد.
1: I'm afraid of you.

0: 下。
1: يريدوني إما أسيرا أو إما طريضا وإما قتيلا. لا، أنا بقول لهم شهيدا.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.

0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا عبر إذاعة أمن 24 إذاعة الوطن والمواطن. عم تسمعونا من رام الله القدس بيت لحم 94.2 الخليل وغزة 97.3 أريحة 107 نابلس 105.6 جنين 107.6 وطوباس 106. يسعد مساكم وأوقاتكم بكل الخير والمحبة بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي النفسي برنامج مساحة أمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني. معكم بالإعداد والتقديم بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد أوقاتكم إن شاء الله بكل الخير والمحبة والعطاء والسلام والصحة النفسية الجيدة يا رب. اليوم حلقتنا رح نتحدث فيها عن الزواج الناجح. الزواج الناجح قرار وشراكة واستمرار. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل بيت من البيوت الفلسطينية، العلاقات الزوجية. ليش في زيجات بتستمر لسنين وسنين وللعمر، وفي زيجات بتنتهي بسرعة أو بعد سنوات قليلة من الصبر والتحمل والطاقة المفرطة المبذلة في سبيل استمرار هذه العلاقة إلا أنها بتنتهي؟ هل فعلا نسبة ارتفاع الطلاق في المجتمع الفلسطيني بسبب ظروف اقتصادية سياسية، أو أنه الحب انتهى، أو أنه اختلفنا على قضايا اجتماعية؟ خلونا نأخذ الموضوع بطريقة بسيطة من الواقع وبكل تأني. في البداية عزيزي المستمع، عزيزي المقبل على الزواج، الزواج مش حفلة، الزواج مسؤولية. لازم تكون عندنا أهداف واضحة اتجاه هذه التجربة، هي مش نهاية الحب ولكنها بداية الشراكة الحقيقية لحياة مليئة بالأمل بالتفاؤل وبالمحبة وبالود. الزواج مش مجرد بيت في عفش وصور وبدل بيضة، الزواج أعمق وأكبر من ذلك بكثير. هي شراكة حقيقية مبنية بين شخصين قرروا بأنهم يستثمروا حياتهم لبناء أسرة وإنجاب أطفال سليمين نفسيا إن شاء الله. قبل الزواج عزيزي المستمع لازم تسأل نفسك، هل أنا جاهز أتحمل المسؤولية؟ هل بعرف أتحاور وأحل المشاكل؟ هل عندي قدرة على النقاش مع الآخر؟ هل بتقبل الطرف الآخر بتناقضاته وباختلافه معي؟ هل أنا عندي هدف واضح من هذا الزواج، ولا بناء على ضغط أسرة، بناء على ضغط العائلة، بناء على ضغط المجتمع والعمر اللي عم بمر؟ هل الشخص اللي أنا اخترته مناسب إلي كيف مع صفاتي وسماتي؟ وأكيد لنحط أسباب للزواج الناجح لازم نحكي عن بعض البنود الأساسية في أي علاقة بين اثنين. اليوم لما نحكي عن زواج بنحكي عن شراكة حقيقية بين زوج وزوجة، ولكن هذه البنود لازم تكون متوفرة في أي علاقة بينك وبين أي حدا، ممكن يكون صديق، زميل، أو حتى قريب، أو حتى أب، أم، وطفل. البند الأول والأساسي اللي على أساسه بتنبنى العلاقات هو الاحترام. الاحترام لازم ينبنى عليه هذه العلاقة، نحترم كل واحد الآخر، يحترم متى بيحكي، متى بيسكت، متى مشاعره بتكون كثير مضغوط فبيكون محمل بالمشاعر، متى بيكون وضعه تمام. يعني نحترم اختلافاتنا، اختلاف أمزجتنا، واحترام هذا الوقت وهذه المؤسسة اللي قررنا نبنيها معا. الحوار والنقاش، لازم يكون عندنا القدرة على الحوار وإدارته والنقاش وتقبل الآخر، وإنه إحنا نعطي مجال لفهم الطرف الآخر، ونعطي مجال بإنه إحنا مش دائما على حق، بالعكس نسمع الآخر للنهاية لنفهم الرواية. وأيضا من أهم البنود لبناء علاقة زوجية جيدة هي الثقة. لازم بمجرد ما أنا أقرر بإني أنا بدي أبني حياة وشراكة مع هذا الشخص يكون عندي ثقة. في البداية بيكون هذا هامش الثقة أقل من ما بعد الزواج، ولكن بتبلش هاي الثقة تزيد شوي شوي لتوصل لشراكة حقيقية لاثنين ماشيين على نفس الخطة لبناء حياة سليمة. من الأشياء الرائعة واللي كتير بتهم النساء هي الاهتمام والتقدير. كلمة شكرا، كلمة يعطيك العافية، كلمة هاي كلمات البسيطة اللي ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية هي جدا مهمة وخاصة للمرأة، ولكن برضو أهميتها لا تقل عند الرجل. فلازم إنه هاي دائما الكلمات تكون موجودة في أسرتنا، شكرا ويعطيك العافية، إن شاء الله كان يومك حلو وما إلى ذلك، ضرورية. المرونة بمعنى أنه أنا ما أسيطر على رأيي بأنه هو الرأي الصح وما يكون عندي عناد وغضب اتجاه هذا الرأي، بالعكس أسمع الآخر للآخر وبعدين نفهم كيف ممكن تكون وجهة نظره، نتحاور باحترام وبالتالي منصل للنهاية ولحل المشكلة. اليوم منطرح بهاي الحلقة سؤال جوهري ومهم جدا، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني بمر بأزمات جدا صعبة، منحكي عن ظروف اجتماعية صعبة، عن ظروف اقتصادية وأزمة اقتصادية حقيقية، منحكي عن ظروف سياسية أيضا صعبة. يعني أنا ما بقدر أحكي عن هذه النسب ببعد عن الوضع السياسي، يعني العامل اللي بروح وبتعرض لإهانة، الشخص اللي بيشتغل بمحافظة غير محافظته بتعرض لإهانة ولو توبيخ على الحواجز، طبيعي جدا بأنه يروح مش بمزاج جيد وبأنه عنده نوع من أنواع الغضب المفرط اللي بيحاول أنه يفرغه في هذه الأسرة. هذا مش مبرر ولكنها حقيقة بتمر فيها المجتمع، يمر فيها المجتمع الفلسطيني. من الأشياء المهمة جدا واللي بتوقف عائق وبترفع نسب الطلاق واللي حاليا منتشرة بشكل كبير أعزائي المستمعين، بنحكي عن التوقعات الخيالية والعالية جدا من فكرة الزواج واللي عم بتروج لها يوم بعد يوم السوشيال ميديا. زوجين مبسوطين، فيش بينهم مشاكل، حياة كلهيتها رفاهية، حياة كلهيتها حب ومودة، كلها هدايا، ولكن الحياة الفعلية اللي على أرض الواقع مش هيك. لا يوجد حياة تخلو من المشاكل، من النقاش، من الحوار اللي مرات بروح للحدية، ولكن المهم كيف نبلش الحوار وكيف ننهي. مهم جدا لكل الجيل الجديد المقبل على الزواج بأنه ما تاخدوا السوشيال ميديا واللي عم بتشوفوه على أنها وقائع حقيقية وتميلوا لتطبيقها على حياتكم. هاي مش موجودة على أرض الواقع، بالعكس بتم التدريب عليها آلاف المرات لحتى تطلع بالصورة المثالية أمامكم بالريلزات سواء على الفيسبوك أو غيرها من المواقع التواصل الاجتماعي. أكيد من الأشياء أيضا اللي رفعت نسبة الطلاق هي الاستعجال بالقرار، بمعنى أنه بيكون هدفنا واضح بأنه أنا خلص كبرت بالعمر، بدي أتزوج، بدي أقبل، بدي أشوف أي شخص، وبالتالي بستعجل بالقرار، ما بدرسه، ما بفهم الشخص اللي أنا بدي أعيش معه، وبالتالي هذا سبب أساسي لارتفاع نسبة الطلاق. ضعف الحوار والنقاش بين الزوجين، يعني في أزواج بينهم الصمت، وعلى فكرة بعلم النفس الصمت عقاب، يعني واحد من أنواع الأساليب السيئة جدا التي تستخدم بين الأزواج كعقاب هو سياسة الصمت، إنه أحد منهم يقرر بأنه يصمت وما يرد ولا على إشي. فضعف الحوار نعم يرفع نسبة الطلاق، ضروري يكون عندنا وعي بالحوار وبالنقاش وكيف نتناقش مع بعض. تدخل الأهل بشكل مبالغ فيه، وهون كل الاحترام والتقدير لكل أهل، يعني إحنا اليوم أيضا أمهات، وأكيد اللي عم بيسمعونا جزء منهم آباء وأمهات، أكيد عنا حب لأبنائنا، أكيد عنا شغف اتجاه شو عم بيعيشوا، أكيد بنحب نطمن عليهم، ولكن خلونا نركز بأنه تدخلنا يكون مش مبالغ فيه، يكون ضمن المعقول وضمن خليني أحكي الحدود المسؤولية الاجتماعية. الضغوط الاقتصادية، نعم للأسف في المجتمع الفلسطيني اليوم عم بعيش أزمة اقتصادية جدا حادة وجدا صعبة. اليوم جميع الأهالي بتوجهوا لأنهم يقللوا من التكاليف ومن من المصاريف قدر الإمكان لحتى يقدروا يمشوا الشهر بطريقة آمنة، يأمنوا غذائهم، يأمنوا المستلزمات الأساسية. هذا الأزمة الاقتصادية خلقت نوع من الضغط النفسي اللي ممكن تأثر أيضا على العلاقة بين الزوجين. فكرة إنه جيب جيب جيب وهو ما معه يجيب طبعا بتخلق مشكلة حقيقية. من الأشياء المهمة جدا واللي إحنا بنعملها في مجال الصحة النفسية إنه بنكتب بين كل زوجين عقد اجتماعي. يمكن كتير من المستمعين حاليا والمشاهدين عم بيسمعونا وبيشاهدونا بيسمعوا فيها من جديد بإنه عم نتوجه بطريقة علمية نحو كتابة أيضا عقد غير العقد الشرعي أو العقد الديني اللي بيتم بين الزوجين، وهو عقد اجتماعي يكون مكتوب فيه الحقوق والواجبات اتجاه كل طرف حتى تكون الحياة أسلس وأبسط وأكثر دقة من أجل حماية هذه العلاقة الزوجية والاستمرارية. فأكيد عدم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته بتأدي للطلاق أيضا. السؤال الأهم أعزائي المستمعين والمشاهدين، كيف نحافظ على هذه العلاقة؟ يعني اتزوجنا وبلشنا في هذه الأسرة، بلشنا في هذه الشراكة، كيف نحافظ على هذه الشراكة آمنة فيها صحة نفسية جيدة، فيها جو من الحوار، فيها جو من الطمأنينة والأمان؟ أولا ضروري جدا نخصص وقت لبعضنا البعض مهما كانت الظروف. يعني ضروري جدا يكون في وقت لهدول الزوجين بأنه يتحاوروا فيه، يتناقشوا فيه، يطلعوا فيه مشوار، يشوفوا بعض فيه. مش كل واحد فيهم مشغول في حياته، المرأة مشغولة بالأولاد وبالحياة الأسرية وبشغلها، لأنه في كتير من النساء عاملات أيضا، مش بس أم، هي تقوم بدورها داخل المنزل وخارج المنزل. نفس الإشي الزوج، إنه كل حياته الشغل، إنه كيف يأمن قوت يومه وما إلى ذلك. على الرغم من كل هاي الظروف الصعبة، ضروري جدا نراهن على ساعة، ساعة واحدة أعزائي المستمعين نكون فيها مع بعض. أكيد الخلافات ما بتخلو من العناد والعصبية، ولكن نحاول نبعد قدر المستطاع عن العناد، نحاول نسمع الطرف الآخر، لأنه هي نقطة مهمة جدا لاستمرار العلاقة الزوجية. وإذا اعتذرت وإذا غلطتوا اعتذروا، مش غلط الاعتذار، يعني الاعتذار من شيم الكبار، فمش غلط إنه نعتذر لما نشعر حالنا أسأنا أو غلطنا. يعني من الأشياء المؤلمة إنه إحنا منضلنا نقارن حالنا في بعض، فضروري جدا لنحافظ على علاقة زوجية ناجحة ما تقارنوا حالكم بحياة حدا ولا بأي شيء متعلق بالآخر. بالعكس ضلكم محافظين على هذه العلاقة، ابنوا علاقتكم المميزة. تذكروا دائما الدوافع والأهداف اللي حطتوها في بداية الزواج، تذكروا دائما شو الإشي اللي خلاكم تحبوا بعض وتقرروا تبنوا هذه الشراكة، تذكروا النقاط الإيجابية الموجودة في كل حدا فيكم، وما تنسوا إنه التبرير في كثير من المرات هو طريق للنجاة. مش غلط نبرر للي منحبهم، مش غلط إذا أنا بحب زوجي وبعرف إنه عم بمر بظروف صعبة وعصب أحكي ما هو بمر بظروف صعبة. في بعض المحطات مهم جدا أحط مبررات للآخر لحتى نتجاوز العناد والغضب الداخلي ونحافظ على علاقة زوجية آمنة. الزواج الناجح أعزائي المستمعين ما بيعني بأنه هاي الحياة أفلاطونية، ما فيش مشاكل، فيها هدوء، فيها سلام، فيها طمأنينة وكل الأمور ماشي تمام التمام. بالعكس، ما في حياة أفلاطونية كاملة، ولكن إحنا منحاول نصل دائما للكمال، منحاول دائما نصل للاستقرار، نصل للشعور بالأمان والراحة. مش غلط إنه إحنا نضلنا بمحاولة مستمرة لبناء ذلك، والمهم إنه تكون الأعمدة الأساسية جاهزة لبناء علاقة آمنة. فعادي إذا بينكم وبين زوجاتكم أو بينكم سيداتي وبين أزواجكم أي مشاكل، هذا طبيعي جدا، هذا إشي صحي، ولكن المهم كيف نحلها، كيف نبدأ فيها وكيف ننهيها، كيف نعطي مساحة لأنها تنتهي بأرضها وما تتطور لأنها علاقتنا بالكامل. والفرق أعزائي المستمعين بين الأزواج الناجحين بعلاقتهم بيكملوا لسنين وبين الناس اللي ما بيكملوا لسنين وبتنهي علاقتهم بسرعة، إنهم بيعرفوا كيف يحترموا اختلاف بعض وبيعرفوا كيف يتناقشوا ويتفاهموا ويبرروا لبعض. يعني اليوم بحلقتنا لو بدنا نذكر نماذج عن قصص إلها علاقة بالأزواج وقديش ممكن إنه يصير صراعات على أشياء بسيطة ونحلها، ممكن بدنا حلقتين أو أكثر. ولكن من الأشياء اللي ممكن إنها تصير بحياتنا اليومية إنه مثلا زوج عم بيسأل زوجته وين الريموت، فبيدخل الولد الصغير بيحكي بابا على شو بيعصب، شو بيفتش، فبتحكي له على الريموت، بترد هي مثلا الزوج بتحكي إنه أنت اللي ضيعته، أنت بتعرف شوين بتحطه وما إلى ذلك. تخيلوا إنه فكرة هاي القصة اللي بتمر بأي بيت بين أي اثنين، قصة الريموت وين نحط، أو أي قضية بسيطة من هدول القضايا اللي ممكن تنطرح بحياتنا اليومية ممكن توصل أي اثنين للطلاق إذا ما عرفناش نتصرف بطريقة صح. خذوا الأمور ببساطة، بمزح، بضحكة، بلعب، بحنان، بمساحة آمنة، بإنه إحنا حتى لو غضبنا هذا بيتنا الآمن، لازم يكون في مساحة للغضب للتفريغ، ولازم يكون في شخص قادر على الاحتواء. لما نتزوج بنكون عم بنفتش على حدا يحتوينا، فكون عندك القدرة على احتواء الآخر حتى الآخر يحتويك بنجاح. لنحكي بهذا الموضوع أكثر وبشكل مفصل، نعطي الخبز لخبازه وخلينا نسمع المثقف الاجتماعي محمد أحمد أبو عريش شو بيحكي لنا عن هذا الموضوع.
1: حوارنا عن العلاقات الأسرية وسر نجاحها، أولا لازم نعرف إيش هي العلاقات الأسرية، أو في أصل الشيء لازم نعرف إيش هي العلاقات. والعلاقات بالتفسير البسيط هي عبارة عن روابط بتجمع شخص أو أشخاص معينين، سواء بيربطهم شعور محدد أو شعور معين، سواء صداقة، سواء أخوة، سواء زمالة، سواء جيرة، كل هاي الأمور إذا بنسميها علاقات، وهي الروابط اللي بتجمع الأشخاص أو الأفراد في بعض. ولكن لما نحكي عن العلاقات الأسرية فإحنا بنحكي عن شخصين اثنين بينتموا لحوار محدد بنسميه العلاقة الزوجية، وهي الروابط اللي بتجمع أفراد الأسرة الواحدة ضمن إطار أو منظومة معينة. السر الكامن وراء السعادة في العلاقات الزواجية مرهون بعدة عوامل، أهمها هو الرضا. كل من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة لازم يكون راضي عن الطرف الآخر ومتقبله بشكل كبير، وبناء على ذلك يظهر عندنا علاقة زواجية ناجحة. فإحنا لما نحكي عن الرضا فإحنا بنحكي عن القبول الكبير لكلا الطرفين لبعضهم، ويندرج تحته، احنا بنحكي عن الشريكين، ويندرج تحته أفراد الأسرة المتبقين، بنحكي عن الأبناء وبنحكي عن الأولاد، بنحكي عن سواء كانوا كبار سن أو صغار أو ما دون ذلك. أيضا إذا بدنا نحكي عن العلاقات أو سر نجاح العلاقة الزوجية فبدنا نحكي عن تحقيق الرفاه المطلق. كثير من الأحيان الرفاه المطلق والمتعلق في العديد من الجوانب، سواء كانت الاقتصادية، سواء كانت الاجتماعية، سواء كانت النفسية، سواء كانت كل هذه الأمور مرهونة بتحقيق الرفاه المطلق. لا شك بأنه الرفاه المطلق صعب يعني، ولكن بعض الرفاه اللي بيتحقق نتاج وجود رفاه اجتماعي، رفاه اقتصادي، رفاه نفسي، كل هاي الأمور بتساعد على خلق حياة زوجية زواجية أفضل وأثمن. أيضا إفضاء الشريكين لبعضهم، الحديث، الحكي، الفضفضة اللي بنسميها بالعامية، هاي الأمور أيضا بتساعد على خلق حياة زواجية أو زوجية بشكل أفضل وأثمن، وكمان بتساعد على تقليل أو تخفيف التوتر والقلق اللي ممكن نواجهه أو نواكبه في أمور الحياة الأخرى. يعني خارج المنزل ممكن نصطدم بعوائق سواء مجتمعية أو سياسية أو شيء يتعارض مع قيمنا وأخلاقياتنا ومثلنا وما إلى دون ذلك. هذا الإشي يفضى من خلال الزوجين أو يفضى بين بعض، بيحكوا بين بعض، بيعبروا لبعض، بيشتكوا لبعض. هذا الحوار بيساعد على خلق حياة أسرية أفضل ومنتظمة بشكل أفضل وأثمن. كذلك من خلال هذه العلاقة أو هذا الرابط القوي ما بين الزوجين أو الشريكين، بنتغلب على كل الضغوط الحياتية، واللي من خلاله أيضا بنقدر ذاتنا أو بنقدر ذواتنا بشكل أكثر وبشكل أفضل. لما نحكي عن تقدير الذات فإحنا بنحكي عن أمر يعني منقوص لدى العديد أو الكثير من الأفراد أو الكثير من الناس، إنه إحنا نشأنا في مجتمعات شوي مغلقة، شوي بتحاسبك على بعض التفاصيل اللي فيها جزئية تقليل من الرفاه الاجتماعي أو المجتمعي اللي إحنا بنعيش فيه. فلما نحكي عن قدرتك على إسعاد الآخر، قدرتك على خلق بيئة تتناسب مع رغباتك وما أنت تريد، هذا الإشي بيساعد على تقدير الذات بشكل أكثر. وتقدير الذات يتطلب من كل من الطرفين، يعني الزوج والزوجة، إنهم يفضوا إلى بعضهم بشكل أكبر. وهذا الإشي بيساعد على الشعور بالانتماء بشكل أكبر. يعني إلي بكون أشعر بذاتي أو بنفسي إنه أنا في إلي مرجعية محددة بشتغل عليها، وهذا هاي المرجعية هي ذاتي، هي الإشي اللي أنا بإمكاني أخلو لنفسي معها. بالتالي أي مشكلة رح تواجهني، أي حوار رح يواجهني، أي عقبات مجتمعية بتصير أو بتواجهني في البيئة ككل، هذا الحوار يعني بالمرجعية اللي هي لشريكي أنا بإمكاني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه بشكل أفضل. أيضا الإفضاء للشريك من خلال التعبير عن الشعور والمشاعر وما أرغب وما لا أرغب، بتعبيري عن غضبي من أمر معين أو زعلي من موضوع معين، أني أعبر عن حبي لشيء معين أو كرهي لشيء معين. التعبير عن الشعور أيضا جزء من منظومة نجاح العلاقة الزوجية أو الزواجية، اللي من خلالها بتخلينا قادرين على مواكبة الحياة بشكل أفضل. إذا جينا على حوارات أبسط أو أكثر بساطة، كثير من الناس يجهلوا منهجية أو آلية التعامل مع بعض، واللي بيخلي حياتهم أكثر سعادة. كثير من الأمور بنتناقش كزوجين في بعض القضايا أو بعض الأحيان، في موضوع مثلاً قليل الشأن أو موضوع يعني بدناش نسميه موضوع تافه، لا خلينا نسميه موضوع بسيط، بتوصل الأمور لأنه نتشاكل أو نرفع صوتنا في هذا الموضوع. فالحديث بصوت منخفض واحدة من الأشياء اللي بتعزز العلاقة الأسرية، وبتصنع جو من الألفة أكثر والاحترام أكثر والقدرة على التعبير بشكل أكبر. كثير من الأحيان وبطبيعة عملنا وأشغالنا ومشاغلنا بنضطر إنه كل واحد يأكل لحاله أو باكل بالشغل وخلص. جيد إنه الزوجين أو الأسرة إجمالا إنهم يتناولوا الطعام في وقت محدد ومع بعض، وهذا الإشي بيساعد على خلق حياة أسرية أفضل. مشاهدة التلفاز مع بعض أيضا، أحيانا كثير أحيان بنشوف مشكلة في ما بين الأزواج على موضوع إنه أنا بدي أحضر أخبار وهي بتحكي بدي أحضر مسلسل تركي مثلا ولا هندي ولا أي أيا كان. فتجد اختلاف، تجد اختلاف في هذا الموضوع ما بين الزوجين، وتجد انه واحد بيحضر على التلفزيون وواحد حامل تليفونه. جيد انه نتفق على حوار معين، نحضر فيلم مع بعض، نسمع قصة مع بعض، نقرأ كتاب مع بعض. هذا الاشي بيساعد على خلق ألفة اكبر ما بين الزوجين. وايضا مهم جدا نتشارك الاوقات السعيده ونتشارك الاحزان. كثير من الاحيان تجد انه، وهذا الاشي تعاني منه الزوجات بشكل كبير، هو مشاركه احزان او ضيق الزوج. تجد انه زوجها تعبان او مرضان او في باله قصه معينه او مشكله معينه لا يتحدث فيها مع حدا، ما بده حتى مع زوجته. هذا الإشي يزعج الزوجات. جيد إنه نتشارك اللحظات الصعبة، نتشارك المشكلات، نتشارك الحديث القوي اللي ممكن يصنع عنا فارق على مستوى الحياة التشاركية ونجاح الحياة التشاركية. وكثير مهم إنه نتنازل في بعض الأحيان، نسامح في بعض الأحيان، نصفح في بعض الأحيان، نعفو في بعض الأحيان عن بعض الترهات اللي ممكن تخلينا أو توصلنا في مرحلة من المراحل إلى مشكل. بالتالي هذا الأمر أيضاً بيعطي الفرصة لكلا الزوجين إنهم يعيشوا حياة زواجية أفضل وأثمن. كمان إعطاء الفرصة للتعبير، يعني إنه نعبر عن مشاكلنا، نعبر عن أحزاننا، عن الأشياء اللي بتسبب لنا الضيق. هذا الإشي بيعطي الشريك أو بيشعر الشريك بإنه هو مهم في حياة هذا الإنسان أو هذا الشخص. وبالتالي هنا نشير إلى أهمية المواصلة أو التواصل مع الأشياء البسيطة الحياتية البسيطة اللي ممكن تصنع لنا فرق أو فارق كبير على مستوى أسري ومستوى شخصي. وبالتالي نجاح أو سر نجاح الحياة الزواجية هو أولا بالفهم، فهم الآخر، أني أكون عارف هو شو بيحب وشو بيكره، شو بيرغب وشو ما بيرغب، شو بده وشو ما بده، كل هاي الأشياء. وهذا الإشي اللي حكينا عنه فيما يتعلق بالتسامح أو التنازل في بعض الأحيان. كثير من الأحيان محتاجين نتنازل عن بعض العادات اللي إحنا بنمارسها علشان إرضاء الشريك، نتنازل عن بعض الكلمات أو استخدام بعض الألفاظ علشان الشريك. وهذا الإشي بيصنع الفرق الحقيقي عند الطرف الآخر. بالتالي العلاقات الزواجية هي عبارة عن علاقة ينوبها أو لا يتشوبها أي شوائب، ولكن ينوبها الاحترام المتبادل ما بين الشريكين، واللي تصنع الفرق الحقيقي عند كلا الطرفين. وعليه نشير بأنه أهمية الاستمرار في الحياة الزواجية مرهونة في الرضا كل من الطرف الأول عن الطرف الثاني والطرف الثاني عن الطرف الأول، وبنوصل لنتيجة واحدة هي أسرة سعيدة متماسكة متمكنة تتحقق فيها كل متطلبات السعادة. ربما المنظومة الحياتية غير متكاملة، يعني مش كل الأيام بدها تكون سعادة وفرح وانطلاق لا بالعكس، يعني أحياناً بعض الصدامات أو المشكلات اللي بتصير ما بين الشريكين تصنع فرق فيما بعد. يعني المشكلة اللي بتصير اليوم نتصالح فيها بكرة، وبالتالي تصنع فرق حقيقي لتشكيل حياة زواجية مثالية أو بصورة أفضل.
0: يعني شكرا أستاذ محمد على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. حكيت بشكل مجمل عن الوعي يعني نقضي وقت مع بعض، الوعي بالعلاقة الزوجية يعني ما نخلي الحديث هو فقط للأشياء الضرورية والصمت يكون سيد الموقف، بالعكس نسمع نتحاور نقضي وقت مع بعض، نسامح ونصفح وقت اللازم. الحوار نقطة جدا مهمة أنت أكدت عليها وأنا أكدت عليها، إياها لأنها هي أساس علاقة زوجية ناجحة. أيضا بنحكي عن الاحترام، بنحكي عن تقبل الآخر، تقبل التقلبات المزاجية، تقبل الحالة النفسية اللي فيها الآخر، والدعم والطبطبة والمساندة والتقدير وأكيد الاهتمام. يعني هي أسس لحياة زوجية جيدة. حياة زوجية جيدة يعني صحة نفسية جيدة. إذا بالبيت صحتنا النفسية تمام، أكيد رح تكون بكل مكان تمام. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذه الحلقة اللي سلطنا فيها الضوء على الزواج وعلى فكرة الزواج وعلى الاستعداد النفسي الكامل لخوض هذه التجربة. ما تنسوا تسمعوا حلقتنا عبر موقع البث المباشر www.amin24.bs، وشاهدونا على التلفزيونات التفاعلية مدى وحضارة وكولزون. كنت معكم بكل المحبة بالإعداد والتقديم لبرنامج مساحة أعمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي هالة يوسف، ورافقتني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. دمتم بخير، دمتم بحياة سعيدة وآمنة، وبيوت دائما تعمها السعادة والفرح.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: أمين 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الوطن، فلسطين تجمعنا.
1: شرق هبت، غرب هبت، نار شبت وألسنا. ليه حاير؟ شو اللي صاير؟ ما هي جت بشاير يمنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

أخبار، موسيقى، أمان. وين ما كنت معك أمن 24.

من عاد فينا حد يصدق غير كلمة تنزف من ساعد ما عاد فينا حد يصدق غير كلمة تنزف من ساعد يا سواعد فتح المنصورة يا منارة

علينا ضحينا نزلنا وصمدنا وضمينا الأرض.

لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا. وعلى هذا العهد نواصل.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

0: لحظة غفلة قرب بركة سباحة أو خزان مياه قد تتحول إلى مأساة. مع تحيات الدفاع المدني الفلسطيني،
1: الدفاع المدني الفلسطيني وإذاعة أمن 24.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الموقف. هذه الحلقة التي تبث لكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وكذلك على موقعنا الإلكتروني amin24.bs أو عبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، مدى تي في، وكل زون. نحييكم في هذه الحلقة، وكذلك تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، تحية لجرحانا الأبطال، وتحية لغزة التي لا تزال تنزف في ظل العدوان المتواصل، تحية لشعبنا الفلسطيني الأبي العظيم في كل أماكن التواجد، وهو يقف شامخا صامدا في وجه آلة البطش والاقتلاع. ومن الموقف أحييكم أنا وزميلي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاس، ونتحدث في هذه الحلقة من الموقف عن الاستيطان في الضفة الغربية الفلسطينية الذي يتحول من الاحتلال إلى محاولات الضم وفرض السيادة. فمن ينظر إلى الضفة الغربية الفلسطينية اليوم لا يرى يعني مجرد توسع في البناء الاستعماري، وإنما يرى خريطة جديدة ترسم بالقوة. كل بؤرة استيطانية تقام، وكل طريق يشق، وكل تجمع فلسطيني يهجر هي أحداث متصلة وجزء من مشروع سياسي استعماري تصفوي واحد عنوانه ضم الأرض الفلسطينية وإعادة تعريف مستقبلها. تقرير جديد مستمعين مشاهدين الأعزاء أصدرته منظمات إسرائيلية بينها حركة السلام الآن يكشف بالأرقام ما شهدته الأعوام الثلاث الأخيرة، حيث تسارعت الخطوات الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة. مئات البؤر الاستعمارية، عشرات آلاف الوحدات الاستعمارية، ومساحات شاسعة انتقلت إلى سيطرة المستعمرين، وقرارات حكومية تنقل فكرة الضم من الخطاب السياسي إلى التنفيذ العملي على الأرض. وأمام ذلك يطرح التساؤل اليوم، هل تنوي حكومة المتطرفين ضم الضفة الغربية الفلسطينية؟ هذا الأمر الذي سنطرحه على ضيوفنا، وإلى أي مدى أصبح الضم واقعا قائما قبل أن يعلن رسميا، وما الذي تبقى من اتفاق أوسلو ومن فكرة حل الدولتين في ظل هذا التحول. يسعدنا وإياكم أن نرحب بضيف الموقف العزيز دوما سيادة اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. مساء الخير سيادة اللواء.
1: مساء النور. أهلا وسهلا أخ عبد، يعطيك الصحة.
0: يسعدنا وجودك دائما ضيفا عزيزا يثري نقاش الموقف، وهذا نعم. الوجع والجرح النازف سيادة اللواء إلى جانب العدوان الشامل على شعبنا. اليوم المخططات الاستعمارية واضح أنها بدأت تأخذ منحنى آخر لفرض حقائق بالقوة مرتبطة بمشروع اليمين المتطرف الساعي إلى ما يسمى بالضم وفرض السيادة. كيف تتابع فلسطين والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير هذا التحول الخطير في التوسع الاستعماري وفقا لتقرير من داخل دولة الاحتلال وليس مما نوثق نحن الفلسطينيين وفقط؟
1: يعني مساء الخير لحضرتك وللأخوة يعني المستمعين والمشاهدين. يعني احنا بنعرف انه حصلت يعني في منذ عام 2023 تحولات دراماتيكية ومتسارعة شملت يعني تدمير أجزاء واسعة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، تصاعد عنف المستوطنين، زيادة المستوطنات في الضفة الغربية. كمان شرعنت يعني تم بناء 86 بؤرة استيطانية، شرعنت منها 54 يعني بؤرة، كذلك بالإضافة للاستيطان الرعوي. هاي الأرقام، هاي يعني بصراحة هذه الأرقام لو نظرنا لهذه الأرقام بناء على التقرير هي أدوات حرب ديموغرافية وجغرافية.
0: صحيح.
1: تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني في مناطق معزولة، تقطع أوصال الضفة الغربية، تعمل على انهاء اوسلو، هاي المؤشرات كلياتها يعني هاي هذا العمل كله هي مؤشرات لو قرأناها بموضوعية هي مؤشرات تؤكد انه سياسة اسرائيل يعني تريد تفكيك اوسلو اداريا وقانونيا. قامت بالمؤشر الثاني عملت على نقل صلاحيات الإدارة العسكرية إلى نائب مدني يتبع إلى سموتريتش بشكل مباشر وتحويلها ثم تحويلها إلى إدارة مدنية، اختراق مناطق باب بشكل كبير، فتحت العمل على فتح مشروع طريق السيادة يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويحول حركة ثلاث بديلة. هلا بسؤالك العزيز بس هذه المقدمة انه القيادة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية بتعتبر هذا اعتداء صارخ وباطل وغير شرعي وجريمة استعمارية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، لأنها بتهدف إلى تدمير الجغرافيا والديمقراطية الفلسطينية وتقوض حل الدولتين. يعني هذه تعتبر يعني وفق للمعايير الدولية يعني جريمة حرب، وبتؤكد دائما وأبدا القيادة الفلسطينية على القرار، وهذا مهم جدا أخي عبد، قرار 2334 هذا القرار بشأن المستوطنات، يجب علينا الفلسطينيين أن نتمسك بهذا القرار لعام 2016. هذا القرار اللي اعتبر أنه الاستيطان غير شرعي واعتبر أنه يجب على الدول العالم كلها التحرك لوقف ومعاقبة إسرائيل على الاستيطان، وبالتالي واعتبر أن المستوطنات باطلة يعني بشكل قانوني. فبالتالي القيادة الفلسطينية يعني دائما وأبدا أنشأت يعني كمان هيئة مقاومة الجدار وأنشأت عدة منظمات يعني ضد الاستيطان وضد عملية الاستيطان. فبالتالي الموضوع ليس سهلا علينا كفلسطينيين، والموضوع بحاجة يعني بصراحة بحاجة إلى توسع الأفق وتوسع العمل بشكل كان رسمي وغير رسمي، يعني المطلوب منا تحركات كبيرة. فبالتالي القيادة الفلسطينية تعمل بشكل كبير على ضد هذا المشروع كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
0: الصعيد الدولي. سيادة اللواء يعني تطرقت في حديثك لاتفاق أوسلو، ومن الواضح أن هذا الاحتلال لا يتنصل فقط، هو يتنصل منذ أن تنصل من المرحلة الأخيرة والتي كان يجب أن تنتهي بعد 5 سنوات في اتفاق النهائي بدولة فلسطينية، وبالتالي منذ ذلك صحيح. الحين بدأ يظهر أن حكومة الاحتلال تسعى إلى التنصل، لكن بما يمارس اليوم هل نستطيع القول أنها يعني تحللت تماما وأنهت أي التزام باتفاق أوسلو؟
1: يعني
0: أو هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ هي طرف واحد من
1: يعني
0: الأطراف.
1: طلع يعني هي دائما بأي اتفاق الأطراف لازم الطرفين يوافقوا عليه.
0: نعم.
1: هلا بالنهاية إسرائيل تريد ما بيسموه بالتعريف القانوني والسياسي اللي هو الضم الفعلي بمعنى دي فاكتو أنكسيشن، ولكن بالنهاية إسرائيل قامت يعني تعمل على تفكيك يعني الوضع إداريا وقانونيا خصوصا هاي، وعملية نقل زي ما حكيت لك نقل الصلاحيات للنائب الإداري واختراق المناطق ده وهذه كلها مؤشرات حقيقية، ولكن بالنهاية هذه إسرائيل لا تستطيع، لأنه اتفاق أوسلو اتفاق دولي.
0: لا.
1: إسرائيل مهما عملت من تنصل، كمان ما ننسى أنه فلسطين أرض موجودة، والعالم زي ما حكيت لك في قرار أممي يعني اللي هو رقم 2334، وهذا القرار عام 2016 يعني مش جديد.
0: نعم.
1: فبالتالي المعترف في دولة يعني معترف انه وجود الاحتلال هو غير شرعي والاستيطان غير شرعي. فبالتالي احنا كمان يعني لا يعني انه اسرائيل اذا اخترقت اوسلو ودمرت كل شيء لا يعني انه
0: مهم.
1: تستطيع تقويض حل دولتين، ولا تستطيع تدمير الوجود الفلسطيني ولا الهوية الفلسطينية. الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية هي هوية راسخة على الأرض. فبالتالي عملية الاحتلال أو عملية الطرد أو عملية التهجير أو عملية، لأنه حدث بالتاريخ بعض الدول محوها من الجغرافيا وعادت من جديد وحيت نفسها. فبالتالي
0: صحيح.
1: يعني مهما عمل الاحتلال من ضم ومن توسع إلى آخره، فهذا لا يلغي الوجود الفلسطيني ولا ولا يلغي شرعية الفلسطيني على أرضه. هذه لازم ننتبه لها يعني جيدا أخي عادل، يعني بشكل مهم. فبالتالي وجودنا شرعي يعني للاحتلال في الحرب العالمية الثانية محو بعض الدول، ولكن عادت هذه الدول من جديد واستقلت. هلا إسرائيل مهما فعلت هذه مرحلة، أنا أعتقد هذه مرحلة نحن نخوض الآن في العصر الحديث في القرن العشرين في أصعب المراحل بنمر فيها، في مرحلة اليمين المتطرف. وعادة الحكومات اليمين المتطرف بتأدي يعني إنجاز التعبير بديش أبالغ، بتأدي إلى تدمير ذاتها من نفسها، وهذا إن شاء الله يعني سيحدث عندهم في المستقبل القريب.
0: سيادة اللواء، يعني فلسطينيا ما الذي بيدنا من أدوات نضالية سياسية قانونية يمكن استخدامها واستثمارها لمواجهة مشروع اليمين المتطرف، مشروع الضم أو تارة الحسم أو تارة فرض السيادة كما يعني يقولون في كل مرة؟
1: يعني إحنا فلسطينيا بصراحة لدينا عدة أدوات كثيرة. نعم. يعني بصراحة إحنا في فلسطين أول شيء على الصعيد الداخلي هناك في شرعية وطنية فلسطينية معترف فيها، العالم كله بيعمل فيها. اثنين، على صعيدنا الداخلي يجب أن نعمل على يعني توافقات وطنية وطنية. اثنين، فلسطين لدينا يعني إنجاز التعبير قوة قانونية دولية غير مسبوقة. نعم. عندنا أول شيء محكمة، أخذنا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2024 اللي أكد أنه الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي، وسياسة الضم والفصل العنصري فبالتالي باطلة. يعني هذا قرار مهم جدا. اثنين، عندنا محكمة الجنايات الدولية اللي هي بتطالب بملاحقة مجرمين الحرب الإسرائيليين. كمان عندنا تفعيل المقاومة الشعبية وتطوير استراتيجياتها. بصراحة لها دور كبير هذا الموضوع في مواجهة الاحتلال. عندنا كمان الاشتباك السياسي إنجاز التعبير، كان على الصعيد الدبلوماسي الرقمية والصعيد الدبلوماسي الرسمية. هذه كليات أدوات مهمة لأن في التحرك على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي. فبالتالي يعني دائما تكمن ضعفنا في، يعني أنا بعتبر أن قوتنا تكمن في ضعفنا. صحيح أن إسرائيل أقوى منا بكل شيء، ولكن إحنا لدينا الأدوات ممكن أنه إحنا عملنا عليها بنسخرها لمواجهة هذا الاحتلال الغاصب وهذا الاستعمار الجديد. نعم. الغاصب وهذا اليمين المتطرف، وخاصة أنه العالم اعترف فيك يعني صحيح. حوالي 160 دولة، وبلجيكا اليوم بتفكر أنه كيف تعترف. فبالتالي أنت يعني أنت موجود، أنت أصبح هويتك موجودة، شرعيتك موجودة. فبالتالي إحنا علينا يعني أخي عابد يجب علينا كيف نستثمر هذه الاعترافات ونستثمر كل شيء من أجل ترسيخ دولتنا على الأرض، وهذا شيء مهم جدا.
0: كيف سيادة اللواء يعني ونحن نتحدث عن استثمار هذه المواقف الدولية؟ نحن مسلحون يعني بقرار مجلس أمن، مسلحون باتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداء على أراضي دولة فلسطين ضمن الحدود التي تعترف فيها العالم، وهي الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس. هناك قرارات تجرم الاستيطان، نحن معترف بنا كدولة وإن كنا مراقب. يعني إحنا دوليا وقانونيا مسلحين بما يثبت هذا الحق، لكن فعليا المنظومة الدولية لا تتحرك لإلزام الطرف الآخر الذي يخل بالاتفاق ويمارس جرائم كما تصنف في القانون الدولي، لا يتحرك تجاه ذلك. كيف يمكن استثمار هذا الموقف العربي والدولي ليكون أكثر فعالية وتأثير؟
1: يعني أنا بعتقد، يعني أعتقد أخي عابد أنه إحنا يجب يعني بكفي التنديد والإدانة والشجب، لازم ننتقل من التشخيص والقول إلى الفعل. يعني بصراحة أنا بأمن دائما حول أقوالك إلى أفعال، ما تظلك تحكي أنه استيطان واليهود والإسرائيليين اعتداءات، لا صحيح. يجب أن نحول أقوالنا إلى أفعال. هذه الأفعال أول شيء على الصعيد المحلي، خلينا نحكي كمان إحنا ما بدنا نجلد ذاتنا أخي عبد، ولكن صحيح. على صعيدنا المحلي يجب أن نضع استراتيجية وطنية فلسطينية في المقاومة الشعبية السلمية. بصراحة بدنا بحاجة لها ونستثمر. يعني خلينا نحكي بصراحة، لأنه إحنا مطلوب منا كفلسطينيين قبل أن نطلب من العالم أن نطلب من أنفسنا، وهذا بتطلب وحدة وطنية. يعني وحدة، أو أنا ضد كلمة وحدة، ولكن بتطلب تفاهمات وطنية فلسطينية من كافة الأحزاب والقوى الوطنية الدينية الإسلامية وغير الإسلامية، نعم. كلها تكون عندنا موقف واحد موحد من هذا الاتجاه، فبالتالي هذا مهم قبل كل شيء. اثنين، صحيح. نأتي على الصعيد العربي، هناك قرارات كثيرة من الإخوان العرب وأشقائنا العرب هم بدعمونا، لازم نحول هذه القرارات بصراحة إلى فعل، بمعنى أو بآخر أنه مثلا على الصعيد العربي تعزيز مثلا تعزيز البي دي اس المقاطعة عن إسرائيل، تعزيز الدول بعض الدول التي لها علاقة مع إسرائيل، يعني تعليق الاتفاقيات معها لحين، يعني بمعنى أو بآخر لازم أن يكون أن هناك تحرك عربي باتجاه ذلك، وأعتقد أن أخواننا العرب هم جاهزين لذلك. اثنين، على الصعيد الدولي أنه نفرض عقوبات، يعني نتحرك على الصعيد الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية الرسمية أنه فرض عقوبات على على على سياسات الحكومة الإسرائيلية، منع مثلا دخول منتجات المستوطنين، يعني وضع عقوبات على المستوطنين، مهم. الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، عرفت عليه من الدول هاي، هذه كلها خطوات استباقية لحماية حدود دولتنا. اثنين، على الصعيد الدولي القانوني والآخر أنه كمان أنه يعني استمرار في عملية التوجه الفلسطيني في المحاكم الدولية وتوفير غطاء سياسي ومن المنظمات الغير حكومية القانونية الانجوز، وهم مستعدين أنه بعملونا، يعني هذول ما بدهم فلوس وأجر، ولكن بدنا اتصال وتواصل معهم من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ما نظن أنه بس جهات رسمية، رسمية وغير رسمية، فهذا التحرك كلياته. كمان يعني كمان إسرائيل مش الدولة البعبع في العالم، إسرائيل بدأت تنتقد حتى في الولايات المتحدة، في الحزب الجمهوري يعني بدأوا ينتقدونها، في الحزب الديمقراطي ينتقدونها، يعني الولايات المتحدة هي مع دولة إسرائيل، ولكن هم ليسوا مع سياسات اليمين المتطرف الإسرائيلي ما يحدث في فلسطين. هذه بدنا نفرق، يعني يجب أن نفرق بذلك. طب نستغل هذه الثغرات ونتحرك عليها كمان ويكون في هناك عقوبات ويشعروا أنه في هناك عقوبات، صحيح. لا، الإسرائيليين بتراجعوا عن قراراتهم، يعني نتحدث دائما مع أنفسنا بصدق وأمانة وبصراحة، لأنه العالم، إحنا العالم في عالم مفتوح، العالم يعرف الحقائق.
0: طيب سيادة اللواء، يعني هذا العالم الذي نتحدث عنه وإياك هو العالم الذي يتبنى خيار حل الدولتين كحل، نعم. قادر وصالح لأن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وأن يجسد حقوق الشعب الفلسطيني على دولته. ما يمارس على الأرض، يعني الضم وما إلى ذلك من ممارسات استعمارية، أيضا يعني ليس الهدف منها التنصل من أوسلو فحسب، الهدف الأكبر هو عدم السماح بتجسيد الدولة الفلسطينية التي هي واقع لكنها تنتظر فقط أن يقول العالم نعم الآن نعترف بفلسطين دولة كاملة العضوية على كامل حدودها، نعم. ويلزم الاحتلال بالانسحاب من أراضي دولة فلسطين، وبالتالي ونحن، نعم. نتحدث في ذات السياق الدولي، ما الذي نقول للعالم اليوم الذي يتحدث عن حل الدولتين وفي ذات الوقت يصمت عن استمرار الاستيطان؟ كيف يكون هناك حل دولتين والاستيطان يأكل هذه الدولة المعترف بها؟
1: مظبوط. يعني احنا لازم العالم يعني يبطل عنده دبل ستاندر، يعني بمعنى وبآخر هذا النفاق السياسي، يعني لازم العالم، انتوا اعترفتوا بدولة فلسطين، فبالتالي عندما تعترفوا بدولة فلسطين يعني بكفي، يعني لا نقبل منكم هذا الاعتراف لفظيا، يجب ان يتحول الى فعل، والفعل بمعنى انه يبدا بصراحة انه باجراءات عمليه بالاعتراف، يعني كمان يعني مقاطعه اسرائيل، تعليق دوله اسرائيل في الامم المتحده يعني كعضو، اثنين مقاطعه البضائع، وضع مثلا قوانين على مجرمي الحرب الاسرائيليه بدخول للدول الغربيه. هذه الاجراءات انا بعتقد يعني هي ما تقدر بيوم وليله، ولكن هذا علينا احنا الفلسطينيين، هذا نتحرك بشكل كبير، وخاصة هذه الدول الديمقراطية إذا تحركنا على الصعيد الشعبي، لأنه شعوبها تجبر حكوماتها والحكومات بحذر الشعوب، وخاصة الدول هذه الديمقراطية،
0: صحيح.
1: إذا تحركنا على الصعيد الشعبي واستخدمنا كل وسائل الذكاء الصناعي والسوشيال ميديا وخاصة العالم الرقمي، هذا العالم الرقمي له تأثير يدخل في كل بيت عند كل شخص، إذا استخدمناه بطريقة مهنية وبصدق وإيمان، لا نبالغ ولا ندخل، نتحدث عن الأمور كما هي ونشخصنها كما هي. هذه الصورة عندما العالم بيشوف صورة المستوطن يسرق الغنم ويشوف المستوطن يعتدي على المدنيين وعلى الأطفال إلى آخره، كمان العالم لا لديه أحاسيس، أنت كمان استغل هذه الصور
0: صحيح.
1: بالسوشيال ميديا. وكمان عندنا احنا جاليات فلسطينية في كل مكان وبتحدثوا كافة اللغات، هم يعتبروا مواطنين دول
0: صحيح.
1: وتحدثوا لغاتهم، عندما بيخاطبوا أولاد الناس بلغتهم ومشاعرهم كمان الناس كمان تشعر فيك. ولكن ربنا إذا بيحكوها ما بيسمع من ساكت، علينا أن نتحرك صحيح. على كافة الأصعدة، وما ظننا ندين ونسجب، لا، يجب علينا كمان عندنا نعم. جاليات نتحرك لهم ونتواصل اتصال، يعني اتصال وتواصل مع هاي الجاليات. وجاليات أنا بعد أنا يعني عشت في أوروبا فترة طويلة وبعرف هم مستعدين يعني يتحركوا، ولكن احنا نزودهم بالمعلومات ونزودهم بالفيديوهات وبالصور، والعالم كله اصبح يعني زي ما تقول يعني في هذا العالم الرقبي سهل سهوله الاتصال والتواصل نعم. معه. انا بعتقد انه والله يا اخي عابد انه بنحقق شيئا ما
0: صحيح. وبالتالي سياده اللواء ما من مسار يصلح على حساب المسار الاخر، نحن نتحرك بكل صحيح. قدراتنا امكانياتنا فلسطينيا شعبيا نضاليا سياسيا قانونيا دبلوماسيا في كل الأصعدة. هذه عملية متكاملة، لا يجب على صحيح. طرف أن يعني يركن على طرف آخر، يجب على الكل أن يتحمل صحيح. مسؤوليته في هذا الموضوع. أنا أشكرك كل صحيح. الشكر سيادة اللواء حابس الشروق على كل ما تفضلت والله. به من إضاءات، وأنت مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم بداية أمر، شكرا، دمت سلمت.

0: متواصلون معكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء عبر أثير إذاعة أمن 24 في برنامج الموقف، ونحن نتحدث عن هذا الخطر الاستيطاني المتوسع الذي يتهدد وجود وحقوق الشعب الفلسطيني. معطيات مهمة تستدعي الوقوف عليها جيدا. 185 بؤرة استعمارية أقيمت خلال 3 سنوات فقط، 130 بؤرة زراعية تستخدم للسيطرة على الأرض، أكثر من 1,070,000 دنم تحت سيطرة ما يسمى بالبؤر الرعوية أو الاستيطان الرعوي، 300,000 دنم سيطر عليها المستعمرون خلال عام 2025 فقط، 118 تجمعا فلسطينيا تعرض للتهجير، 40,000 وحدة استيطانية صودق عليها خلال 3 سنوات، قرابة 28,000 وحدة خلال عام 2025 فقط، 223 كيلو متر من الطرق الجديدة، 25,959 دنم أعلنت أراضي دولة، 244 مليون شيكل خصصت لتسوية الأراضي بما يخدم المشروع الاستيطاني. أرقام كبيرة ومقلقة وخطيرة، نواصل الحديث في مخاطرها مع ضيوفنا الكرام، ونرحب بالأستاذ جهاد حرب الباحث والمحلل السياسي. مساء الخير لكم أستاذ جهاد.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين
0: والمستمعات. أحييك ضيفا عزيزا على برنامج الموقف، وكلنا نتابع هذه المخاطر الكبيرة والتي تنم عن مشروع وليس فقط عن توسع استيطاني، وإنما هناك مشروع كبير، وبالتالي كيف تغير المشروع الاستيطاني أستاذ جهاد منذ تشكلت حكومة اليمين الحالية على وجه التحديد؟
1: يعني في ظني أنه السياسة التي تتبعها هذه الحكومة منذ نهاية عام 2022، أي بعد الانتخابات وتشكل أو بنية هذه الحكومة اليمين واليمين المتطرف، يؤدي أو تتجه نحو سياسة واضحة، وهي عملية ضم متكاملة للأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، بمعنى أن هناك تشجيع واسع على الاستيطان، منح المستوطنين أدوات قوة جديدة بما في التسليح على سبيل المثال، المعدات الأخرى كما جرى قبل عدة أيام بإعلان سموتريتش بمنح المستوطنين في الأغوار طائرات مسيرة للمراقبة، وهذا ما تعمله مجموعة من الجمعيات الاستيطانية في الضفة الغربية، ليس فقط لمراقبة الحدود بل أيضا لمراقبة البناء الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني. في الوقت الذي تزيد فيه بشكل متسارع عملية الاستيطان والبناء الاستيطاني وتطوير بين قوسين المستوطنات، يتم في ذات الوقت تدمير البنى التحتية الفلسطينية، سواء من خلال هدم المنازل والمنشآت التي تضاعفت خلال 4 سنوات الماضية، أو من خلال عملية مصادرة الأراضي الفلسطينية عبر آليات مختلفة، سواء مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو وضع اليد من قبل المستوطنين، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات الزراعية أو المستوطنات أو البؤر الرعوية والتي تسيطر على مساحة واسعة وكبيرة. عندما نتحدث عن 4 سنوات الماضية، نحن نتحدث عن زيادة تقريبا 350% من حجم الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون. نتحدث اليوم عن 18% من مساحة الضفة الغربية تقريبا هي تحت سيطرة الاستيطان والمستوطنين. وبالتالي في ظني أننا أمام سياسة قد يكون من الصعوبة التراجع عنها، بمعنى في أي اتفاق مستقبلي أو أي حكومة إسرائيلية قادمة تريد أن تبرز أو تكون لديها إمكانية للعودة لمحادثات سلام أو لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. لذلك سموتريتش تحديدا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يرى في إمكانية أن يكون هناك اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا، وما قاله نتنياهو قبل أسبوع تقريبا بأنه لا دولة فلسطينية بين النهر والبحر، وهذه جزء من فكر نتنياهو ليس جديدا، في كتابه عام 1996 مكان تحت الشمس تحدث تماما بالقول بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بين النهر والبحر. وما جرى في الأربع سنوات الماضية هي عمليا منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية من خلال عملية الاستيطان الممنهج، سواء بالاستيلاء على الأراضي أو تقطيع أوصال الضفة الغربية بشكل يمنع منها التواصل. وإذا ما استكمل رئيس الحكومة الإسرائيلية أو هذه الحكومة مسألة إيوان والذي يعمل عليها بقوة، هذا يعني أنه سيمنع إمكانية التواصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. هذا من جهة. من جهة ثانية يمنع إمكانية التواصل بين الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين والأراضي العربية.
0: وبالتالي من خلال وبالتالي هو ينتقل اليوم من إدارة الاحتلال إلى فرض كل هذه الحقائق المرتبطة بما يسمى فرض السيادة والضم وتدميرا لفكرة الدولة الفلسطينية التي يعني من المفترض أنها في المرحلة الأخيرة من تجسيدها حقيقة، وقد اعترف بها هذا العالم وإن كانت يعني دولة مراقب، لكن ما يحصل على الأرض هو ينسف كل ذلك. أستاذ جهاد،
1: طبعا نحن تحدثنا عن الاستيطان، عن إجراءات الاستيطانية المباشرة، لكن أيضا التشريعات التي صيغت وتم إقرارها في السنوات الأربعة الماضية
0: كل شرع
1: تشي بوضوح بأنه لا يمكن أو أنه هناك تراجع منهجي للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993 وما نتج عنه من إقامة السلطة الفلسطينية والتي منحت أملاً للفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية. السياسات الإسرائيلية الممنهجة، لأن هذه ليست سياسة عابرة بينما ممنهجة من أجل منع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، تتنافى تماماً مع الخيار الدولي وهو خيار حل الدولتين وهو خياراً دولياً.
0: تفضل استاذ جهاد، اردت ان اقول انه يعني كيف يستوي هذا يعني في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حل الدولتين ويقول انه هذا هو الحل الصالح وهناك يعني غطاء شرعي دولي لهذا الحل، بينما ما يحصل على الارض يتنافى تماما مع ما يطرح قانونيا وشرعيا في اروقه المنظومه الدوليه.
1: هذا الأمر أخي عبد، المسألة تتعلق بثلاثة عناصر. العنصر الأول وهي إسرائيل وتوجهاتها، والواضح أنها تبنت منع السلام في هذه المنطقة، أو بمعنى أدق منع إقامة الدولة الفلسطينية التي تعبر عن السلام في هذه المنطقة. ثانيا الفلسطينيون الذين عليهم أن يعملوا بشكل أوسع في مسارين رئيسيين، مسار الداخلي وهو تعزيز التماسك الداخلي مهم. وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، ليس فقط من خلال الانتخابات وهي مهمة وأساسية، لكن أيضا من خلال تفعيل القوى الشعبية الفلسطينية. وهذا يحتاج إلى تناغم ما بين القيادة الفلسطينية وأيضا القوى الاجتماعية المختلفة حول برنامج العمل في مواجهة الاستيطان والمستوطنين على هذا الصعيد، والاستمرار بالمسار الدولي باعتباره أحد عناصر قوة فلسطينية. الأمر الثالث أو المسار الثالث هو ما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم نرى حتى الآن جدية واضحة بفرض خيار حل الدولتين، بمعنى أن إسرائيل حتى الآن لم تصب إذا جاز التعبير بالعقوبات الدولية. صحيح. كما شاهدنا على سبيل المثال في جنوب أفريقيا أو في بعض الدول الأخرى، عندما يكون هناك رغبة لتطبيق قرارات الدولية يصبح هناك أداة فعل، على الرغم من الكثير من المئات من القرارات الدولية سواء في الجمعية العامة المتحدة أو في مجلس الأمن. صحيح. لكن لم نرى المجتمع الدولي يأخذ إجراءات فعلية لتطبيق قراراته. الأمر الذي يتطلب أيضا ليس فقط من المجتمع الدولي، يتطلب من الفلسطينيين مزيد من الضغط عبر شبكة العلاقات المختلفة للفلسطينيين بقواهم المختلفة، بالقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، داخل تلك الدول، وهذا يمكن أن يكون له تأثير على الحكومات. نرى مزيد من التضامن الشعبي على مستوى الدول، نرى تحولات في القوى السياسية، وهذا ربما يفتح الباب للحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تتغير نمط التفكير داخل الحزب الديمقراطي على سبيل المثال، والقيادات القادمة في هذا الحزب. ربما نرى مشرعين أكثر خلال الفترة القادمة من أولئك الذين أيدوا القضية الفلسطينية وناهضوا ما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي مارستها في قطاع غزة. هذا الأمر دعني أقول أنه يحتاج إلى وقت، أي بمعنى أننا لن نقطف ثمار بشكل مباشر، لكن نحتاج إلى تنظيم وتأطير عمل القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية من أجل الوصول إلى المرحلة التي يؤتى بها النتائج أو تؤتى نتائج إيجابية لصالح الفلسطينيين.
0: أفهم أستاذ جهاد أن من هذا الحديث، وإن كان هناك دورا دوليا مطلوبا وتدخلا يجب أن يكون سريعا، في ظل غياب هذا التدخل الفاعل والمؤثر، الحراك الأهم يجب أن يكون فلسطيني داخلي، وأن ندرك أن الحالة الفلسطينية هي الأكثر قدرة بما تمتلك من أدوات لمواجهة هذا الخطر، إلى أن يأخذ المجتمع الدولي دوره تجاه تطبيق كل ما صدر عنه من قرارات في هذا الأمر. أمام هذا الوضع الصعب، إذن ما الذي يمكن أن نراه خلال العامين المقبلين؟ ما السيناريو المتوقع في ظل كل هذه المتغيرات وفي كل ما يحصل على الأرض في فلسطين؟
1: يعني أعتقد أنه نحن في انتظار انتخابات أولا الإسرائيلية، وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي التي نتابعها على مدار السنتين الأخيرتين، وهو أن نتنياهو على الأغلب لن يعود إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أو اليمين المتطرف لن يعود في الحكومة القادمة، قد يكون هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بالمستقبل وإن كان بطيئا.
0: ممكن يتراجعوا دكتور إذا تغيرت الحكومة عن كل هذه المخططات؟
1: يمكن، في ظني أنه يمكن تخفيف حدة المأساة إذا جاز التعبير. قد يكون هناك عمل داخل الحكومة الإسرائيلية إذا كانت هناك أيضا ضغوطات من داخل المجتمع الإسرائيلي وتفعيل قوى السلام الإسرائيلية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات مانعة لتأثيرات ما تم اتخاذه من إجراءات إسرائيلية في حكومة نتنياهو. بمعنى آخر أن لن نشهد تغيرا جوهريا في بنية الاستيطان، لكن ربما نشهد تخفيفا أو أن تكون حدة المستوطنين أقل مع الحكومة القادمة، لكن هذا ليس مراهنة، هذا يحتاج إلى مسألتين متوازيتين. المسألة الأولى أن يكون هناك أيضا تكاتف مجتمعي فلسطيني في صد العدوان المستمر من قبل المستوطنين على التجمعات الفلسطينية، والتي بدأت فيما يتعلق ليس فقط بالتجمعات البدوية في مناطق جنين بل أيضا في المناطق باء بالنسبة للقرى الصغيرة. والأمر الثاني هو أن يكون هناك تعاون أو فتح نقاش جدي وجوهري مع قوى السلام داخل إسرائيل لأخذ موقعها من جديد للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يتطلب نقاشا فلسطينيا داخليا يتعلق

0: وهذا يتطلب في ضمني نقاشا جوهريا فيما يتعلق بكيفية تعاطي الفلسطينيين وكيفية أيضا التعامل بالمسارات المتوازية بشكل متناغم ولا يكون هناك تغييب لمسار على حساب مسار من المسارات اللازمة.
1: يعني أشكرك على كل ما تفضلت به أستاذ جهاد حرب الباحث والمحلل السياسي. أختم معك، هل نحن في المرحلة الأخطر في تاريخ قضيتنا تحديدا على الصعيد الاستيطاني منذ العام 1967؟
0: يعني أعتقد نعم، نحن على مدار الأربع سنوات شهدنا مدا استيطانيا واسعا وكبيرا من قبل المستوطنين، وشهدنا اعتداءات على المواطنين لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية. انظر على سبيل المثال في عام 2015 عندما قامت بعض المستوطنين بالاعتداء وحرق منزل دوابشة على سبيل المثال. كان هناك حدثا جللا في ذلك الوقت. اليوم يقومون بحرق المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين والتجمعات السكانية والكثير من القضايا دون أن تتحرك القوى السياسية وحتى الدولية
1: صحيح.
0: لمواجهة هذا العدوان أو الاعتداءات المستمرة. نحن نتحدث عن متوسط اعتداءات للمستوطنين يوميا بحدود 6 اعتداءات، سواء على المنازل، على الأراضي، على الطرقات وغيرها. وهذا لم يكن يعني هذا المشهد لم يكن حاضرا ما قبل عام 2022. لذلك صحيح نحن ربما في أخطر مرحلة من مراحل الاستيطان. قد تكون الأشهر القادمة أيضا إلى الوصول للانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، قد تكون هناك مزيد أو ارتفاع كبير من العدوان والاستيطان. نعم. كي يكون هناك تصويت لليمين أو كسب أصوات اليمين واليمين المتطرف لأعضاء الحكومة الحالية،
1: وبالتالي المسؤولية اليوم مضاعفة تحديدا على الحركة الوطنية أولا، ومن ثم تمتد لتكون جماعية، فهذه أدوار متكاملة. شكرا جزيلا أستاذ جهاد على كل هذه الإضاءات.
0: أهلا وسهلا.

0: إذن تقرير جديد أصدرته منظمات إسرائيلية من ضمنها حركة السلام الآن يكشف بالأرقام ما شهدته الأعوام الثلاث الأخيرة، حيث تسارعت الخطوات الاحتلالية بوتيرة غير مسبوقة، مئات البؤر الاستعمارية، عشرات آلاف الوحدات الاستعمارية، مساحات شاسعة انتقلت إلى سيطرة المستعمرين، وقرارات حكومية تنقل فكرة الضم من الخطاب السياسي إلى التنفيذ العملي على الأرض. نواصل حوارنا في هذا الخطر الاستعماري، ونرحب بالدكتور خليل أبو كرش الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي ينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور لك أستاذ عبد ولكل أستاذ المستمعين والمستمعات.
0: يسعدنا وجودك معنا ضيفا عزيزا على برنامج الموقف. دكتور، يعني التقارير كثيرة التي توثق فلسطينيا، بالأمس وأول أمس كان هناك تقرير مهم من هيئة مقاومة الجدار والإسلام

0: استيطان. اليوم مؤسسات إسرائيلية، ما أهمية أن يصدر هذا التقرير عن مؤسسة إسرائيلية وليس عن جهة فلسطينية أو دولية؟
1: يعني أولاً عندما يصدر مثل هذه التقارير عن جهات إسرائيلية، هذا يضع الموضوع أمام المجتمع في إسرائيل. لا يستطيع المتطرفين، لا تستطيع الحكومة، لا يستطيع جسم الاحتلال في مثل هذه التقارير أن ينفي صحة مثل هذه البيانات والمعلومات. فبالتالي عندما يقرأ المواطن الإسرائيلي، عندما يستمع لمثل هذه البيانات، يصل إلى نفس القناعة التي موجودة على الأرض، وأن هذا المشروع الاستيطاني يسير بشكل قفزات وليس خطوة خطوة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني مثل هذه التقارير عندما تصدر أيضا عن مؤسسة إسرائيلية، هذا يعطي مزيد من القدرة للفلسطينيين، للعاملين في هذا الشأن، لمواجهة مثل هذه البيانات والمعلومات، على اعتبار أن هناك الجانب الدولي، وبالتالي هذا يعطي مزيد من المصداقية ومزيد من التوضيح لما يجري على الأرض، وأن هناك محاسبة ومعاقبة دولية يجب أن تكون. بالتالي المشهد الآن هو مشهد معقد مركب من ناحية، أولا أن المعلومات التي تأتي هي من مصادر مختلفة سواء فلسطينية وإسرائيلية، وهذا يعطي قوة لهذه البيانات والمعلومات. ثانيا، هذا يضع الجميع أمام مسؤولياته، خاصة المسؤولية الدولية، والتي يطالب دائما العالم بأن المشروع الاستيطاني هو مشروع غير شرعي وما يبنى عليه غير شرعي. ونسأل هنا أو نتساءل حول الردود التي يجب أن تكون، العقوبات التي يجب أن تفرض، كيف سيتعامل العالم الذي يؤيد حل الدولتين مع هذا التسارع الكبير والخطير في المشروع الاستيطاني.
0: مهم دكتور، كيف قرأتم البند الوارد في اتفاق الائتلاف لحكومة الاحتلال اللي بمنح اليهود حق حصري في كامل أرض ما أسموها إسرائيل بما فيها الضفة الغربية؟ دعاية انتخابية أم هذا فعلا هو مشروع اليمين وبرنامجه الانتخابي الذي يريد أن يمضي به حتى في المراحل القادمة إذا استمر وجوده في الحكومة؟
1: يعني في الحقيقة هذا قديم جديد. في السابق مرر الكنيست قانون القومية،
0: نعم،
1: وهو القانون الذي يعطي حق التقرير المصير في الجغرافيا الواقعة بين البحر والنهر حصرا لليهود، وبالتالي هو ينفي وجود الشعب الفلسطيني وينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل وفقا للاتفاقيات أو وفقا للمشهد الدولي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هو كما ذكرت أخي عبد، هو جزء من برنامج اليمين الذي جاء إلى الحكم والذي يريد أن يستمر في هذا الحكم، بمعنى أن هذا اليمين يعتمد وبشكل مركزي على ما قضية وخطاب الحسم. هذا الخطاب في جوهره هو إلغاء للشعب الفلسطيني، إلغاء وتفكيك للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي إنتاج مشهد جديد. هذا المشهد الجديد يعتمد على مفهوم، أولا القوة، ثانيا يعتمد على منطق سرقة وسلب الأرض، وبالتالي لا يوجد في هذا المفهوم اليميني أي إمكانية للحل. هم يتحدثوا بشكل مستمر ويضعوا الخطط المستمرة لمزيد من الاستيطان والمستوطنين، لا يأبه كثيرا بالعقوبات الدولية التي تفرض لغاية الآن وهي غير كافية بالمناسبة، ويضاف إلى كل ذلك
0: الحكومة والكنيسة بالشرع. دكتور، زمان كنا نشوف أنه المؤسسات الاستيطانية يعني هي بتكون في الواجهة ومن تحت لتحت بيجي الدعم، اليوم كله مشرعا ومقونا والكنيسة بصوت وبصادق وبصرف الأموال اللازمة لتثبيت كل هذه البؤر الاستعمارية حقيقة على الأرض، وبالتالي يعني كله سياسة حكومة اليوم.
1: هذا صحيح، هناك دعم مباشر وموازنات مباشرة للاستيطان وللمستوطنين من قبل الحكومة ومن قبل الكنيست. هناك صعود مستمر وانزياح مستمر لليمين وللتيار اليميني الذي انتقل من هامش المشهد إسرائيل إلى مركز القرار.
0: صحيح.
1: وبالتالي عندما نرى من هو عضو من هو وزير الأمن القومي، من هو وزير المالية، من هو وزير في وزارة الأمن، نتحدث عن سموتريتش وبينفير، هؤلاء هم رأس السيارة أو قمة جبل الجليد إنجاز التعبير. هناك مشروع استيطاني حضر وبقوة وفي مركز صناعة القرار في إسرائيل في السنوات الأخيرة. هذا الحضور ينفذ على الأرض بالموازنات بمشاريع تمرر في الكنيست وبدعم مباشر للمستوطنين في الضفة الغربية.
0: هل نفسر ذلك دكتور، عذرا على المقاطعة، هل نفسر ذلك أن حكومة المتطرفين تنفذ عمليا الضم على الأرض من دون إعلان رسمي؟
1: عمليا هذا صحيح، ما نشهده من ممارسات يومية وسلوك يومي للمستوطنين، وما نشهده من دعم وغطاء من قبل الحكومة ومن تمرير لمشاريع في الكنيست هنا وهناك، كل ذلك يوصلنا إلى النتيجة التي تحدثت عنها، وهي أن هناك ضم فعلي بشكل مستمر دون أن يكون هناك إعلان، وأن الواقع على الأرض يتغير يوم بيوم وساعة بساعة. يتفاخر المشرع الإسرائيلي، تتفاخر الحكومة في إسرائيل بهذه الخطوات، وتوفر لها الغطاء السياسي والغطاء القانوني أيضا. وحتى أكثر من ذلك، في كل يوم نشهد بؤرة استيطانية هنا وهناك، في كل يوم نشهد اعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولة إرهاب وترهيب الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية.
0: شو أخطر ما ورد في هذا التقرير من معطيات من وجهة نظركم دكتور؟
1: يعني عمليا هو يصف إلى أين وصل المشروع الاستيطاني.
0: نعم.
1: وبالعودة إلى السنوات السابقة، يعني نجد أن هناك قفزات في هذا المشروع ومحاولات استغلال للتوقيت لتثبيت حالة جديدة في الضفة الغربية لا تشبه المشهد القديم.
0: نعم.
1: وتعطي انطباع بأن هذا المشروع الاستيطاني بيتمدد بشكل يومي.
0: نعم.
1: وهذا التمدد ليس فقط على حساب الجغرافيا، وإنما أيضا هو على حساب الحالة السياسية، بمعنى أننا قد نشهد في الأيام القادمة، خاصة أن إسرائيل مقبلة على انتخابات، وأن هذا التيار اليميني يريد الزج بالفلسطينيين وبالقضية الفلسطينية في جدول الانتخابات وفي المزايدة الانتخابية،
0: وبالتالي يزيد الخطر في الأيام القادمة.
1: هذا صحيح، وهذا متوقع أن يزداد الخطر وأن تزداد الإجراءات الإسرائيلية قوة وقسوة على الأرض، وبالتالي يحصل المتطرفين على مزيد من الأصوات في صندوق الاقتراع، خاصة أن التيار الاستيطاني تحول من تيار هامشي إلى تيار مركزي.
0: نعم.
1: هذا هو الرهان في لدى المتطرفين ولدى من يحكمون في إسرائيل الآن.
0: وبالتالي مطلوب تنبه أكثر لهذه المرحلة. في أقل من دقيقة دكتور أختم معك، يعني هل ممكن أن يتغير هذا المشروع بتغير حكومة الاحتلال إن حصل أي تغيير في الانتخابات القادمة؟
1: يعني بالعودة إلى المرشح الأقوى الذي ينافس نتنياهو وهو جادي آيزنكوت، وفي قراءة سريعة للرؤية التي يطرحها، هو لا يدفع نحو تغيير كبير، هو يحاول أن يجمد المشهد ويذهب أكثر وأكثر لمعالجة القضايا الإسرائيلية الإسرائيلية، ولا يقدم إجابة واضحة حول المشروع الاستيطاني. يفترض أن الجغرافيا الواقع بين البحر والنهر يجب أن تبقى مسيطرة عليها من الناحية الأمنية في أيدي إسرائيل. لربما نعود إذا وصل آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، نعود إلى مفهوم إدارة الصراع وليس إلى الحلول الحقيقية السياسية.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لكم دكتور خليل أبو كرش على كل هذه الإضاءات الهامة، ونشكرك دائما على مداخلاتك للموقف. إذن مستمعينا مشاهدينا، ما تكشفه هذه المعطيات يؤكد أن القضية لم تعد مجرد توسع استعماري، بل هو مشروع سياسي متكامل يهدف إلى تغيير هوية الأرض الفلسطينية وفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية الفلسطينية وتقويض الأسس التي قام عليها مسار أوسلو وصولا إلى إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. الاستيطان ليس مجرد بناء منازل، بل إعادة رسم للحدود ومصادرة للموارد وتهجير للسكان وتغيير للوقائع الجغرافية والديموغرافية، بما يجعل أي تسوية مستقبلية أكثر تعقيدا. وبالتالي السؤال، هل يتحرك المجتمع الدولي قبل أن يصبح الضم حقيقة قانونية معلنة، أم أن المواقع أم أن الوقائع التي تفرض اليوم على الأرض ستتحول غدا إلى أمر واقع يصعب تغييره؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من الموقف، نؤكد أن شعبنا دائما على قادر على مواجهة هذه المخاطر. نلقاكم دائما على خير. هذه تحياتي وتحيات الزميل علي نجاس، إلى اللقاء.
2: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

فلسطينية كبروا عالتلج بالسيل. فلسطينية يعني شعبنا العربي، ما فيش بناتنا متعصب وعصبي. فلسطينية حرية، هويتنا النضالية لكل اللي تحد الويل وشاف المرة والمرة، واللي بنتسب إنا معانا بمشي عالجمرة.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة فلسطين على الهواء، نقل مباشر صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

قلبنا الأرض قلبي بعد قلبي وسري دفنت يا ربعي في قلبي كتمنا

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتا أجمع من كنوز الأرض.

سجل لي التاريخ لو وحياك لين الغاير عجبين شعب البطل.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة,
1: بين مدينة ومدينة.
0: للمخيم قريب,
1: للمخيم قريب.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا, بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24, صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

0: مغنات الحرية، إهداء من الفنان عاص الحلاني إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كلمات الشاعر رامل يوسف، ألحان وغناء الفنان عاص حلاني.
1: مضبان ليل موال وبريد زنزاني.

0: الأحوال الدولية وأسرانا خلف الغضبة.
1: أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: واسرح كثير.
1: بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

24 تحمل همة وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

حاسه حالي اذا متت مع امي كان احسن، احسن ما اشوف يعني العذاب هذا والمرض هذا اللي اشوفه، المأساة هذه اللي اشوفها، اللي كل يعني كل حاجه عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت اعزهم واحبهم كلهيتهم راحوا.

0: حبيبة يا فلسطين.
1: روح الروح روح الروح
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.